0: مشاهدي الفضائية تشادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتيكم بمناسبة ذكرى الاستقلال. ومن هذا المنطلق نخصص حلقتنا اليوم لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفي مقدمتها النمو الاقتصادي والخطط الوطنية للتنمية شتى كونيكسيون 2030 والاستثمارات وتدفق اللاجئين ودور الدولة والمجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. ومعي داخل الاستديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد بشير نيام، أستاذ القانون والسياسة ومتخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاستراتيجية، حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة عين الشمس والدراسات العليا من جامعة القاهرة والدكتوراه من أكاديمية باريس بفرنسا. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: مرحبا.
0: وكذا السيد إبراهيم موجوكوني نور، عضو مجلس رجال العمل والجزائريين ونائب الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي. أهلا وسهلا وشكرا لتلبيتكم الدعوة. أولا نبدأ بعضو مجلس رجال الأعمال، أولا كيف يمكن لتشات أن تستثمر مواردها الطبيعية والبشرية لتحقيق تنمية اقتصادية وتحسين حياة المواطنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة وعلى استضافة الفضائية الشادية، ونهني بهذه المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال المجيد، كل الشعب الشادي وعلى رأسهم فخامة المشير محمد إزي ديبي أكتنو والرجال الإعلام وكل أفراد الشعب الشادي، ونتمنى أن يكون يعني عام خير وبركة وتطور إن شاء الله.
0: جميل.
1: نعم طبعا السؤال هذا يعني سؤال مجمل تحت مثلا
0: العديد من المواضيع.
1: نعم. أولا بالنسبة لبلدنا يعني طبعا الله سبحانه وتعالى منح بلدنا وأعطى بلدنا يعني تضاريس مختلفة وثروات مختلفة، زراعية، مائية، ثروة حيوانية، نباتية، وبالتالي يعني يعتبر من ناحية الموارد الطبيعية من أغلى البلدان ولله الحمد
0: فعلا.
1: وطبعا هذا الشيء لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد استغلال هذه الثروات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، وهذا الشيء طبعا يحتاج بمعنى التصنيع وتحويل المواد من مواد أولية إلى مواد صناعية. وبالتالي طبعا يعني لما تقوم بعمل بهذا الحجم اكيد يعني يواجهك يعني عقبات،
0: العديد من العقبات طبعا،
1: من العقبات الطبيعيه اللي زي ما كان الله سبحانه وتعالى حبانا هذه كل الثروات، لكن في نفس الوقت من اكبر العقبات الطبيعيه اللي ورثناها انه موقع بلدنا يعتبر بلد حبيس ما مطل على البحر.
0: نعم صحيح، يعني مغلق من كل الجوانب.
1: وهذا الشيء طبعا يعني يسبب صعوبات من ناحية التواصل مع العالم الخارجي سواء كان استيراد أو تصدير. وطبعا لما نتكلم بمناسبة ذكرى الاستقلال ونتكلم عن ذكرى 66 للاستقلال، كفرد يعتبر جيل، لكن كأمة ما يعتبر شيء، لأنه الأمم يعني عليها آجال متراكمة وطويلة المدى. فمن ناحية يعتبر البلد بلد يعني بكر يعني شاب وهش، وطبعا كل الحكومات المتعاقبة يعني كل واحد عمل على حسب ما في وسعه، لكن الآن نحن نعيش في فترة الجمهورية الخامسة.
0: نعم.

0: والجمهورية الخامسة اتولدت من رحم المرحلة الانتقالية.
1: نعم
0: طبعا
1: البلد رجل طبعا عشت في تلك الفترة خاصة البرلمان السابق
0: الانتقالي.
1: هناك
0: نعم.
1: الكثير من المواضيع خاصة تحدثت عنها في هذا المجال فيما اعتقد.
0: بالضبط بالضبط طبعا اجزنا اغلب القوانين, وبالتالي طبعا الجمهورية الخامسة جاء بحكومة على رأسها الرئيس الشاب يعتبر من مواليد ما بعد الاستقلال.
1: نعم
0: تقريبا أول رئيس يعتبر من مواليد بعد الاستقلال.
1: فعلا فعلا.
0: ومع الجيل الجديد طبعا يكون مفهوم الاستقلال نفسه مختلف عن السابق. احنا نترحم على أرواح أجدادنا وأبانا اللي جاهدوا عشان نتحصل على الاستقلال, وطبعا الحصول على الاستقلال, لكن الآن جينا في مرحلة بناء دولة ما بعد الاستقلال. فيعني من أبرز الأشياء يعني قام بها الجمهورية أو يطالب بها الجمهورية الخامسة في برنامج الرئيس هو عبارة عن تحول اقتصادي, بمعنى يعني من مرحلة تصدير المنتجات الوطنية كمواشي أو منتجات بشكلها الطبيعي, المواشي على الأقدام والثروات كان سمسم أو فول أو قطن أو شيء بدون
1: هناك تحويل. تطور ملحوظ لكن في هذا
0: في مطالبة وفي برنامج واسع لتحول البلد إلى بلد صناعي. يعني يقول ما أريد أن أرى مثلا صادرات مواد أولية مواد طازجة بهايم على الأقدام, لا, يجب أن تقام مصانع.
1: نعم.
0: لتحويل هذه كل هذه الثروات إلى قيمة مضافة, وبالتالي نستفيد أكثر, وبالتالي نخلق فرص عمل للشباب.
1: نعم.
0: ونطور البلد يعني في هذا المجال.
1: جميل جدا. نحن إذا انتقلنا إلى دكتور إبراهيم, جهود الحكومة طبعا مقدرة سعت إليها لخطة تشات كونيكسيون 2030 من أجل مستقبل هذا البلد, ما الذي نحتاجه بالضبط حتى تتحول هذه الأحداث إلى مشاريع ونتائج ملموسة؟
2: الشكر كل الشكر. أولاً أسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإتاحة لنا الفرصة لمشاركة في هذه الحوار أو في هذه المداخلة المقابلة.
1: نعم.
2: اللي جاءت في ظروف خاصة المتعلقة بفترة الاستقلال.
1: نعم.
2: بعد 66 عام من الاستقلال الدولة, وكما ذكروا الأخ العزيز أهني الشعب الشادي وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية.
1: نعم.
2: بقدوم وقرب يعني بعد كذا أيام من الاستقلال, وأن الاستقلال لم تأتي من الفراغ, بل هنالك تضحيات
1: هذا أكيد يعني.
2: كبيرة, ويتطلب أن نذكر الجيل خاصة الجيل الجديد بهذه التضحيات, ولا بد ضرورة أن تحافظ بهذه لنا. هنالك برنامج تشات كونكشن في إطار التنمية تحول الدولة إلى دولة حديثة متطورة من مفهوم الدولة التقليدي إلى الدولة الحديثة. فتشات بذلت جهد كبير جدا, هنالك جهود كثيرة جدا جدا اهتمت بها الدولة في إطار الجهود تشات, منها اهتم بالبنية التحتية, الطرق, الكباري, الاهتمام بالماء, الطاقة الشمسية وإلى الآخر, في يعني حاجات ضرورية. وأيضا زي ما ذكروا الأخ إبراهيم.
1: نعم.
2: بأنه تشات اهتم في كثير من الاهتمام بالشباب, أنهم يطوروا الإمكانيات بتاعة الشباب ويجدوا من خلال تشات كونكشن.
1: نعم.
2: يجدوا تموين لتمين هذه البرامج التنمية.
1: نعم.
2: من أجل تطوير البلد لدولة حديثة وقيامه بوظيفة جديدة بدل من الوظيفة التقليدية, ولا بد أن يكون الشباب يدربون ويكون في إطار المهني.
1: نعم.
2: من أجل يعني بدل الاعتماد على الوظيفة العامة.
1: نعم.
2: عموم يمشوا دوم
1: الإمكانيات فتح فرص يعني.
2: فرص.
1: نعم.
2: اللي هو القطاع الخاص.
1: نعم.
2: أم يستثمر يدوم بتي بتي
1: بتي بتي أعمال
2: أعمال
1: المهنة الصغيرة يعني.
2: المهنة الصغيرة. عشان يطور نفسه وما يعتمد وإلى الآخر. تشات بذلت جهود كبيرة جدا في إطار تطوير وخاصة في البنية التحتية.
1: إذا رجعنا إلى البنية التحتية صراحة فيها تطور ملحوظ. الآن تجد هناك يعني الأحياء أو الأقاليم حتى امتدت كثير من الطرق, وهذا يرجع طبعا لجهود الحكومة في هذا المجال طبعا.
2: نعم نعم. الحكومة بذلت سواء كان في الداخل في العاصمة أو في الأقاليم عن طريق مشاريع التنمية وبحثت لممونين خارجيين من أجل بناء طرق, كباري, مستشفيات, اهتمام بالمدارس,
1: وهذه هي التنمية جميل جدا. نحن إذا رجعنا ونريد أن نطرح سؤالا آخر, الاستثمارات تعتبر طبعا من أهم محركات التنمية, ما الذي يمكن أن يجعل تشاد طبعا أكثر جاذبية للمستثمرين؟ ما خلق فرص عمل خاصة للشباب يعني كما طرحنا هذا السؤال للدكتور
0: نعم.
1: إبراهيم.
0: نعم طبعا استكمالا أو يعني للذكر على ما ذكره الدكتور بخصوص الطرق والبنى التحتية.
1: نعم
0: طبعا المشكلة أنه مع الاتصالات والسوشيال ميديا والشباب أحيانا مثلا يعني يتكلموا ولكن معلومات يعني خلفية المعلومات ضعيفة.
1: صحيح.
0: لأن جيل مولود
1: صحيح ما بعد الاستقلال.
0: أنا أذكر تماما يعني في الثمانينات عندما كان المرحوم أحمد لمين وزير للأشغال العامة.
1: نعم.
0: كان في شيء يسمى الطاولة المستديرة في جنيف، جنيف أول جنيف ثاني لمساعدة تشاد في مجال التنمية. أذكر تماما يعني لما قال في المؤتمر في أثناء خطابه قال الطرق المعبدة في تشاد بما في مدرج المطار 300 كيلومتر
1: فقط،
0: بما في مدرج المطار أذكر تماما
1: هذه كلها 300
0: كيلومتر بما فيه مدرج. هو كان يتكلم بالفرنسية يقول إي كومبري لبيس دي لايربور شفتها. واليوم جمعنا بشة 900 كيلو أو تقريبا 1000، جمعنا صار 1000 كيلو، جمعنا لاك وداخل المدن وفي جمعنا نفس الشيء. يعني طبعا كمان عشان الشباب مجرد ما اليوم اللي في العشرينيات مثلا وجدوا نفسهم مثلا مباني حكوميه، وسائل نقل للموظفين، مكاتب يعني حديثه وكذا، لكن يعني كان اغلب الجدران او الاسوار حول المباني الحكوميه عباره عن قرياش، ما في حتى مبنى
1: فعلا فعلا فعلا
0: يعني قريب جدا الكلام
1: فعلا فعلا.
0: عشان كده يعني في يعني التنميه او النظر للتنميه لازم يقاس بالفتره الماضيه، لان حتى اليوم حتى الامريكان يقولوا عايزين ننمي عايزين نبني، ما يكمل مساله البناء شيء يعني مستمر
1: صحيح،
0: الا ما وصل مرحله تريد مرحله. لكن حتى تعرف انه فعلا في نقله اليوم بالنسبه لمدينه انجمينا، يعني البرنامج الرئيس في الكنكنا او الفتره الرئاسيه الحاليه 50 100 كيلومتر داخل مدينه انجمينا.
1: يا سلام.
0: انجز منه الان تقريبا 50
1: وصل النصف يعني،
0: ولسه ما وصلنا نصف المندا، وبالتالي يعني في امل كبير انه هنكمل ال 100 كيلومتر في خلال فتره الرئاسيه الحاليه. اذا ده شيء يعني مهم. اما للرجوع لسؤالك عن
1: الاستثمار
0: وكيف
1: مثلا
0: والتنميه، هو الاستثمار اولا راس المال جبان محلي او اجنبي.
1: يا سلام.
0: وصاحب المال يعني لما يضع ماله في مكان، اولا اهم شيء الامن،
1: هذا اهم شيء،
0: اهم شيء البنى التحتيه، الطاقه، العداله، يعني اذا توفرت هذه الاشياء
1: نعم
0: الباقي يعني
1: بيجي تلقائي يعني.
0: فراس المال الانسان يعني يضع ماله في مكان على اساس انه اولا راس المال نفسه يكون محفوظ، وبعدين يبحث عن الفوائد.
1: ايوه.
0: فعندنا جهود كبيرة من الحكومة بإنشاء الآني، الشباك الموحد، بإنشاء أزيز مناطق التجارية الحرة، بإنشاء مجلس تحسين أحوال العمل برئاسة رئيس الجمهورية نفسه، كل ده على أساس أنه يعني ندرس ونشوف يعني شنو اللي يشجع المستثمر المحلي والأجنبي على أساس أنه يضع ماله في مجال،
1: يعني كل هذا من أجل جذب المستثمرين. يعني
0: جذب المستثمرين يحتاج إلى قوانين في مجال الضرائب، في مجال الجمارك، في مجال كل المجال، وفي نفس الوقت يضمن مثلا تحويل أرباحه للخارج، لأنه هو جاب المال على أساس أن يكسب ويحول
1: فعلا.
0: وأيضا العدالة، لما يكون في إشكالية لازم يحس أنه القضاء يعني عادل وحقه ما يضيع،
1: يعني تعتبر دائم دي يعني أساسيات.
0: والأمن قبل كل شيء، وبعدين البنى التحتية، لأنه اليوم لما نقول مثلا في تيبستي في ذهب، في قيرة في ذهب، في البطحة في ذهب، لكن طريق يوصلك ما في مثلا مكان تمشي تقعد على أساس أنه تطلع الذهب ما في، كمستثمر أجنبي يعني يعتبر إشكالية.
1: أكيد
0: كطاقة مثلا عشان الإنارة والتكييف والتشغيل الأجهزة ما في،
1: نعم
0: مشكلة يعني
1: فعلا.
0: ولما تزرع مثلا منتجات تحولها كيف، لابد يكون في طرق، في وسائل للنقل، عشان كده طبعا دي الاشياء اللي يخلي ممكن الاستثمار ينجح في البلد لما نوفر كل الاشياء هذه. لكن لما ابن البلد نفسه مثلا يقول في صعوبات ما في امن ضرائب متشدده وكذا, الاجنبي طبعا من باب اولى
1: طبعا اذا سمي طوالحه يفر يعني. نعم. تفضل دكتور.
2: جهود الحكومه بالنسبه فيما يتعلق ب من اجل ارتقاب البلد,
1: نعم,
2: يعني من ضمنها انه محاربه الفساد المالي والاداري,
1: وهذا من اهم
2: الاشياء ومن الحاجات الضروريه ومهمه جدا انه الدوله تدير, وايضا اتاد دورات دوله القانون انه لازم بيسعوا. يعني كان في كثير من المؤسسات التابعه لرئاسه الجمهوريه حسب بقت تابعه لوزاره اللي يتعلق بالقانون بقت تابعه لوزاره,
1: جميل,
2: منستر جوستيس من وزاره العداله, دي كلها من اجل, وايضا اهتموا بجانب ترقيه الشباب وتدريبهم, تدريب المهني بدل ما يكون تعليم بيكون تدريب مهني يأهل نفسه بيساهم فيه. أنا وشكرا. معلش.
1: جميل جدا. لا جميل دكتور, أرجع لك مرة أخرى. نعم. وأقول لك يعني الشباب هم يمثلوا القوة الأساسية طبعا في مستقبل أي بلد.
2: نعم.
1: فنحن كيف يمكن الانتقال بهم من البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج وإنشاء المشاريع والمساهمة في الاقتصاد الوطني؟ هو بدأ به السيد الرئيس لكن ما في مشكلة, يمكن أن تواصل
2: بيسير فرشوها. بالنسبة للشباب جيل المستقبل وعمل الغد, فبالضرورة أنه وخاصة في برنامج رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية
1: أعطاهم اعتبار خاص طبعا,
2: اعتبار خاص للنساء والشباب, ويكون لهم اهتمام خاص من حيث إعطاء فرص العمل, من حيث الشباب والنساء أيضا يطوروا قدراتهم, أنه يفكروا التفكير ما يكون تفكير قديم أنه بيعتمد على الحكومة, أنه يعتمدوا على المهارات الجديدة المتطورة, بيوفر لهم بعض الأشياء الضرورية, وهم بيكونوا بيهتموا بالقطاع الخاص أكثر مما يهتموا بالقطاع العام والوظيفة العامة.
1: جميل جدا.
2: وشباب الشباب هم جيل الغد, ونتمنى انه الشباب بتاعنا يتفاهموا. نعم. ويتحملوا المسؤوليه لانه اصلا هم اللي بكره بتولوا الدوله.
1: جميل جدا. هل لديكم اضافه؟
0: نعم. في عندنا اشكاليات بالنسبه ل يعني تشغيل الشباب.
1: نعم.
0: طبعا بلدنا بلد ما زال يعني قائم على العادات والتقاليد والاعراف, واكبر اشكاليه يعني نواجه الان مثلا عزوف الشباب لبعض المهن.
1: صحيح.
0: في كل منطقة تلقى مثلا شاب يقول المهنة ده حتى لو كان
1: مهنة فلانية أنا ما بشتغل, يعني
0: فلانية أنا ما أشتغل. عشان كده دور الحكومة يعني دور مهم جدا في التوعية, وأنه كل عمل شريف يعني بعرق جبين أو بحرفة أو بمعرفة ما في أي عمل عيب, وما في عمل مهما كان نستغني عنه, يعني من الطيار إلى
1: الفراش إلى أي حاجة,
0: كل واحد في مجاله المجتمع محتاج له, وهو في مجاله ممكن يعمل ويعني يستفيد. لكن كونه مثلا في يعني بعض المهن مثلا نديها وسمه العيب, او دم اولاد فلان دم يسوي العلان دم يسوي, دي اشكاليه بس, لكن يجب الحكومه انه يعني ينتبه لشيء ده, وبعدين يحاول في لما يقيم مثلا مراكز تدريب.
1: نعم.
0: او اعطاء مثلا قروض صغيره زي ما تفضل الدكتور في على اساس انه مثلا ياسس مؤسساتهم, ياخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي اللي عندنا. مثلا ما ممكن ناخذ يعني مهنه معينه نقول على كل مساحه
1: معينة.
0: الجمهوريه نقول لا, ممكن المناطق الشماليه وكذا لما يكون شيء عنده علاقه بالبهايم بالرحل بتحويل مثلا منتجات الألبان والحيوانات يكون عنده قابلية أكثر مثلا من مهنة نجارة أو حدادة أو
1: يعني الإنسان ابن بيئته, يعني الإنسان ابن بيئته.
0: الدولة طبعا شاسعة وعندنا تنوع ما شاء الله يعني كبير جدا, وده يؤخذ بعين الاعتبار على أساس أي مسؤول مثلا لما يقوم بشيء ده يعني ما هو عيب. التنوع ده عبارة عن يعني ميزة وثروة إضافية لنا يعني.
1: جميل.
0: عشان كده يجب أنه نفتخر به, ولكن يعني لما نأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء ممكن نسهل للشباب على أساس أن ينخرطوا في كل المهن اللي هم يعني يحتاجوا. بعدين ما مسألة التشغيل داخل الشات, في بعض الدول الآن مثلا يستفيد من التحويلات الجاليات في الخارج, ويدربوا ناس على اساس انه مثلا يمشي يشتغلوا في الدول اللي فيه مثلا فرص عمل كالخليج وكالدول الاسيويه، وبالتالي يعني يعيدوا بعائدات يعني ماليه ضخمه
1: يساعدوا في. طيب بعيدا عن التنميه وبعيدا عن الاشياء التي تحدثنا عنها انفا، البلاد تستحضر، البلاد طبعا تستضيف اعدادا كبيره من اللاجئين، خاصة يعني في الأزمات التي تشهدها بعض من بلدان الجوار. كيف يمكن أن يعني تحقيق التوازن بين الواجب الإنساني تجاه اللاجئين واحتياجات المجتمعات التشادية المستضيفة؟ يعني
2: بالنسبة للجهات حقيقة طبيعي الحياة، حياة الإنسان والبشر
1: تشادين كريمين، معروفين تشادين كريمين،
2: المجتمعات تمر بمراحل مختلفة في مراحل صعوبة وكذا إلى الآخر، فمن الطبيعي أن يعني نواجه أننا لاجئين، وكل الدول الجوار في عدم الأمن هي اللي سبب دفعت اللاجئين والنازحين جو في بلدنا. فالنازحين أو اللاجئين جاءت بطبيعتهم بطبيعة الترابط الموجود بالنسبة للدول الجوار عامة، فمن الطبيعي أنه يعووا هذه النازل بكونوا في معهم، لكن الحكومة بذلت جهد أنها أعوى هذه الناس واهتم وعمل مسح عام بالنسبة ووفر لهم حاجات الأساسية الضرورية، أنه يحاول بقدر المستطاع يوفر لهم الصحة والضروريات الأساسية، الأكل والشرب والسكن والأمن، وبعد ذلك يقدر يتعايش وكيف يتعايش مع المجتمعات الموجودة في المناطق الحدودية اللي متاخمة للدول الجوار اللي نجعتين منهم. فضروري أنه الناس تهتم بهذا الجانب لأنه هي جانب إنساني. وأيضا هنالك روابط أقوية كثيرة، روابط كثيرة بيربط مع دول الجوار، فمن الطبيعي أن يكون عندنا مجموعة من اللاجئين. وجهات بذلت بتعاون مع المنظمات الأقليمية والدولية
1: خاصة مقدرة في هذا المجال،
2: وخاصة منظمة الأمم المتحدة للاجئين في في في التنسيق، أنه حتى يهتموا بجانب التعليمي والصحي وإلى الآخر في كل جوانب الحياة الضرورية.
1: يعني الدولة الآن وفر لهم كل شيء،
2: وفر لهم كل شيء، كل حاجة. حتى لاحظت حتى الرئيس الجمهورية كان مش أدرى، كان بنفسه يمشي عشان يقدم يعني إيواء،
1: وهذا شيء مقدر كرئيس جمهورية ينزل إلى استضافة،
2: بيوحي أنه تشاهدين الناس مستضيفين
1: لدينا الكرم وشيء هذا قبيل. هذا صحيح. هل لديكم إضافة؟
0: طبعا جميل جدا انه يكون تكون كريم وتكون عندك يعني روح استقبال، وفعلا زي ما تفضل حتى النازحين من الاربع جهات سواء كان الشرق او الشمال او الغرب والجنوب، كله الحدود دي طبعا مصطنعه لك اكيد في تداخل يعني في قبلي واسري، فهم يعتبر البلد بلدهم الثاني، لكن على الحكومه يعني في تداعيات وفي يعني سلبيات تنتج عن وجود اللاجئين. وجود اللاجئ يعني
1: كل شيء في طبيعي، يعني في ايجابي وسلبي.
0: نعم، اول شيء الامكانيات محدوده للدوله، يعني اصلا ما قدرنا عملنا مثلا مراكز صحيه لكل المواطنين، ولا مدارس لكل المواطنين، ولا سكن لكل المواطنين. ولما يكون عندك عيب اخر مثلا اكثر من مليون شخص على اساس انه يحتاج لاشياء، معناتها يعني ياثر في خدماتك المقدمه
1: فعلا.
0: وفي نفس الوقت لما يكون مثلا في لاجئين احيانا يكون وضعهم احسن من
1: المواطن
0: المنطقه
1: يعني
0: اللي استقبل
1: اللاجئين او المنطقه التي،
0: وده يصير مشكله للحكومه، لان هم فعلا يكون في دعم حكومي وفي دعم منظمات، ولما يشوف مثلا بيستفيدوا من اشياء كان الحكومه بيقول انا ما عندي امكانيات ما اقدر اسوي لكم، لكن لما جو اللاجئين مثلا يكون موجودين، ده كمان يخلق للحكومه مشكله اخر يحتاج الى توعيه على اساس انه ده يعني، وبالتالي يعني هم عندهم تاثير على البيئه، عندهم تاثير على الصحه، عندهم تاثير على الثقافه والعادات، وعندهم يعني فتاثيراتهم كثيره. يعني هم يعني وجودهم ده لو ما حكومه مثلا ما اخذ يعني كل الحذر والاحتياطات وعمل لهم مثلا اماكن وجودهم يعني خارج اماكن او مدن وقرى المواطنين الاصليين، يكون عندهم معسكرات خاصه بهم، وبالتالي المنظمات الدوليه ممكن يساهموا معنا في هذا. وطبعا يعني اغلب الدول يعني شكرونا في مجال الاستضافه، وعنينا طبعا لا نمنا لا احد، هم اخوان ومرينا عنينا كمان بنفس الظروف، كنا لاجئين في دول الناس الاخرين وكل شيء، لكن كحكومه وكمسؤوله يجب ان يضع لهم اماكن خاصه يفصلهم عن المواطنين، ويعني ويحاول ما يقصر مثلا للخدمات المقدمه للمواطنين، ويحاول ايضا يتفادى السلبيات والاضرار اللي تنتج عن وجودهم هم كتخريب للبيئة، كتخريب للأمن، كتخريب للثقافة والعادات المحلية الموجودة، كل ده يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب إذا كان في نفس هذا الإطار أو في نفس هذا المجال، هل يمكن للدعم الدولي الموجه للاجئين أن يتحول أيضا إلى فرصة للتنمية؟ تنمية المناطق خاصة المناطق التي تستضيف فيها يعني.
0: بالتأكيد وهنا يعني كمان يعني يرجع عدم استفادتنا بشكل كامل يرجع لقدراتنا المحدودة. الإنسان قدراته محدودة،
1: الجد ما بالموجود،
0: حتى ما, ما ما ما ما يستطيع أن يستقبل المساعدات. اليوم الدولة مثلا يعني نضرب مثلا وبالأمثال تتضح الأمور، مثلا لاجئين الأشقاء والإخوة من السودان يعني طبعا عددهم كبير وموجودين
1: فعلا،
0: وكل العالم يعرف كان السودانيين او منظمات دوليه والدول الاخرى انه عددهم الموجودين في تشاد يفوق ان وجودهم في اي مكان اخر. لكن دوله كمصر مثلا تستفيد من المنظمات الدوليه كدعم لدعمها او لاستقبالها للاجئين السودانيين اكثر من تشاد، وده غير عادل. ولكن يرجع لنا علينا كناس ما عندنا مثلا موارد بشريه او قدرات بشريه ودبلوماسيه الكافيه على اساس انه يعني نقدر نقول لا احنا بنبذل جهود كبيره يجب ان تساعدوا ويجب ان نستقبل ونستفيد بطريقه فنيه من المساعدات اللي تجي على اساس انه علينا كمان يعني مقدمين خدمه وفي نفس الوقت مستفيدين. فهم بيتحصلوا على مبالغ اكثر
1: يعني مننا، تفيد وتستفيد.
0: هم بيستفيدوا هناك اليوم اكثر مننا بكثير. يعني اليوم نعمات عمليه احصائيه تستغرب، يعني هم اولا طبقه اللي نزحت لمصر مثلا طبقه من الطبقات المتمكنه، مش اشتروا فيلل وعندهم سيارات وضعهم احسن من بعض المصريين. وعندنا الضعفاء اللي لازم اننا مثلا نقتسم مع النعام الكسر والخبز، وبعدين الدعم يكون دعم في بالنسبه للشد، وده يرجع مثلا عدم مقدرتنا اننا كرسورس ايمان وكامكانيات لوجستيه على اساس انه نقنع العالم بالشيء ده ويقدموا لنا. لان تعرف اليوم يعني أوروبي واحد لو عنده مشكلة شوف اللاجئين الأوكرانيين كان مثلا تعامل معهم كيف، واللاجئين الآخرين تعامل معهم كيف، وبالتالي يعني الناس ما يتعاملوا بنفس المستوى. وفي هذا كمان شوية كده بالنسبة لتشاد يعني صراحة يعني ما وجد حقه من المنظمة الدولية.
1: يا سلام دكتور، هل هذا الكلام ينطبق تماما على ما قاله
2: إن كان يعني خصوصية اللاجئين اللي جايين من دول الجوار خاصة السودان؟
1: نعم،
2: عنده خصوصية بعض الأشياء. مثلاً اللاجئ اللي يمشي مصر طوال بيعلم مصر لأنه ما فيها، لكن اللاجئ اللي بيجي من السودان قد نتيجة للتداخل الموجود بين تشاد وهنا واحد ما بيمشي بسجله مع
1: يعني حيث ما هو وصل يكون في مكان
2: يعني معهم ويمشي أقرب لأسرة تشادية ولأسرة تشادية وبس.
1: لا فعلا هذا شيء محمود
2: يعني، بكون زي ما ذكروا بكون يعني بكون مشكلة للأسرة، لكن لو كان سجل هناك في مركز اللاجئين واتخذ اجراءات وتم كذا
1: الاجراءات الرسميه
2: لكن هو مش مباشر للاسره بكون ما سجل، فالدعم ما بيجي زي هسه عندنا الاحصاء. يعني المناطق الموجوده في تشاد لو الناس اللي ما سجلوا انه من يكون في توزيع المدارس والمستشفيات والى الاخر
3: كل البرامج
2: ما بيشوفوا الاحصاءات الارقام
1: صحيح.
2: نفس الطريقه المصريين هم الناس اللي بيجوا بيسجلوا عندهم، اننا ما مسجل لانه نظرا لخصوصيه العلاقات الموجوده، اضافه للاسباب اللي ذكره الاخ لانه بالضروره انه الدعم ما كافي من المجتمع الدولي والاقليمي لانه الضغط على تشاد
1: يعني المفترض الدعم يكون كافي حتى يستفيد المجتمعات التي استضافت هذه
2: نعم وخاصه في مجال التعليم والصحه.
0: وزاره الصحه اعلن مثلا وجود مرض مثلا كوليرا تقريبا في جنبنا، وعندنا السنين يعني طويله ما ظهر الشيء ده
1: صحيح،
0: لكن ظهوره في البدايه كان في مناطق اللاجئين.
2: نعم
0: يعني ده من الآثار الصحية اللي نتكلم عليه.
1: إذا كان هناك آثار صحية أكيد يكون آثار تنموية
0: طبعاً، ما يبغى بنية تحتية
1: اجتماعية وإلى آخره يعني،
2: والقيم الإنسانية زي ذكر الأخ على العادات والتقاليد والقيم السائدة داخل المجتمع قد يكون أحياناً بيختلف جزء منها
1: يعني تأثير على كل شيء،
2: بإضافة للأمن هي الأساس، الأمن هي أساس في الاستقرار، وأيضاً أحياناً قد يخلق مشاكل أمنية أيضاً.
1: يا سلام. طيب إذا نحن انتقلنا إلى سؤال آخر وقلنا التماسك الاجتماعي طبعا هو مسؤولية مشتركة، شنو الدور أو ما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة وما يقدمه المواطن والمجتمع لتعزيز الوحدة والسلام الذي تسعى إليه الحكومة دائما؟ يعني الحكومة صراحة دائما تسعى من أجل أن يكون المواطن في أريحية تامة وأن تكون الحالة الاجتماعية تكون جيدة وإلى آخره.
2: نعم، التماسك الاجتماعي حاجة مهمة وضرورية، ولكن هنالك بعض الأشياء الأساسية.
3: نعم.
2: تبدأ يعني زي ما أنت ذكرت في الأول أنها مسؤولية كولكتيف ريسبونسبيلتي
3: مشتركة يعني.
2: مشتركة الناس مسؤولية جماعية. فالمجتمع بيحتاج أنهم تربيه في الأسرة في داخل الأسرة وأيضا في داخل المجتمع. بعدك بيجي مسؤولية الدولة. فلذا بالضرورة أن الناس تهتم ببناء الأسرة بقيمه بعاداته بتقاليد السائدة في المجتمع خاصة المجتمع الشادي بعاداتها وتقاليدها وخصوصياتها سواء كان في اللبس والأكل والشراب واللبس والتفكير والتحليل ومستوى الفهم وإلى الآخر.
3: نعم.
2: بنفس الكلام ده بيساعد في بناء المجتمع. وفي داخل المجتمع هنالك ناس مسؤولين سواء كان الشيف تراديشنال اللي هو القادة التقليديين أو الدينيين برضو بيساهموا أنه يخشوا بيساهموا في تطوير المجتمع أنه الناس تعيش مع بعض.
3: يعني كل زول عنده دور اللي بيلعبه
2: عنده دور يلعبه اللي هو سواء كان التقارب على العيش المشترك قبول الآخر نبذ خطاب الكراهية التسامح الحوار مجموعة القيم المرتبطة بالمجتمع ده بالضرورة لأن الناس ترسي هذه القيم من أجل المجتمع تكون قوية. بعد ذلك بيجي دور الدولة أنها يكون إتادة دولة القانون العدالة والمساواة والديمقراطية وإتادة دولة القانون وإلى الآخر والعقوبة لمن يخالف. لكن بالضرورة الناس هي زي ما ذكرت في المقدمة لأن حديثك بأن هي مسؤولية جماعية
3: فعلاً.
2: مشتركة
3: فعلاً.
2: بيبدأ بالأسرة ثم المجتمع ثم بعد ذلك مسؤولية الدولة في حالة فشل الأسرة والفرد.
0: ما هو طبعا اللي تفضل به الدكتور هو فعلا ده الحاصل. يعني أنا دائما اللي أتمنى أنه الدولة مثلا لأنه بالنسبة للعقد الاجتماعي في تشاد أو بين الدولة والمواطن
3: نعم
0: ما وصل لمرحلة أنه نكون أمة. يعني تقريبا اليوم قبل يعني التلفزيون الوطني يكون يعني مغطي الاراضي الوطنيه بفضل الاقمار الصناعيه ده
3: نعم.
0: بعض الناس حتى جمعنا يعرف جزء وما يعرف الجزء الاخر
3: فعلا
0: تلقى قاعد في مرسال ما شاف شهر 40 حياته وقاعد في شهر 40 ما شاف. اذا كل واحد يعني مقوقع في منطقه حقه قاعد وبالتالي ما في احتكاك ما في. الدوله مفروض يعني يعمل التوعية
3: وفي
0: في المراحل التعليم الابتدائية وكذا لقبول الآخر. ما معنى قبول الآخر؟ قبول الآخر إنه إنك أنت يعني تعرف إنه الشخص ده عنده مثلا يعني خصائص حقه وتقبله بالشكل ده وهو نفس الشيء. وفي شيء آخر ده دور الدولة إنه كلكم أمام القانون ده أنتوا سواء والدولة دولة قانون.
3: هناك مادة خاصة أظن يدرسوها في المدرسة.
0: فهنا أحيانا التربويين أو المسؤولين في مجال ذا مثلا هم يعملوا يأخذوا أشياء جاهزة مثلا في مجتمعات أخرى ويحاولوا يطبقوها. لا أنينا مجتمعنا الشادي ده
3: له خصوصيات
0: يعني. لازم تعترف بالخصوصية وتفهم أنه في خصوصية وتحاول تعيش مع الخصوصية وده يعتبر عبارة عن التعايش. الناس هسه يتكلموا كثير يقولوا مثلا بالذات هسه الأبهاتنا الكبار يقولوا لا زمان ما مشل ده أننا كنا كويسين أننا كنا كذا أننا كنا كذا لأنه كان في أعراض وتقاليد بتحكم الأشياء. حاليا الناس في مرحلة انتقالية لا هم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم القديمة ولا هم بيقوا متمدنين بشكل كامل وفرق دي مرحلة حساسة. هنا يعني دائما في احتكاك وبالتالي تلقى حتى في نفس القبيلة نفسه يقول مثلا زول ده هم يشوفوا مثلا متحرر زيادة من اللزوم ما ملتزم بعادات عن القبيلة ما بالك إذا كان مع الكامل في قبيلة آخر
3: مشكلة
0: يعني مشكلة. فهنا الحكومة يجب أنه يعني يأخذ شيء ده بجدية ودائما الإدارة الأراضي والمسائل في المناطق هم اللي يجب أنه يعرفوا الشيء ده ويحاولوا يقولوا للناس ما في إمكانية أنه مثلا واحد يزيح الآخر لازم تعيشوا مع بعض سواء كان اختلاف يعني ديني عرقي قبلي لغوي ما
3: يعني ما يمنع يعني.
0: ما يمنع يعيشوا مع بعض.
2: أضيف الكلام الأخ نعم. السيد الرئيس بأنه التعايش بيتطلب أنه يكون في ثقافة السلام
3: وهي ضرورية بالمناسبة
2: يعني كونه هنالك
3: أنا أقبلك أنت وأنت تقبلني يعني.
2: تقبلني بعاداتي بتقاليدي بديني بلغتي بثقافتي بكل الأشياء اللي عندي تقبله وشان أقبله أنا لازم أتنازل بجزء من حاجاتي وهو يتنازل شايف كل نقطة وده ما بيتم إلا عن طريق الحوار ولا بد أن يكون في التسامح لأنه أنا بني بشر كمجتمعات وكفرد أو جماعة كبني بشر لازم يكون في لغة الحوار والتسامح وقبول الآخر
3: نعم.
2: فتقبله بي زي ما قالوا بكل القيم الموجودة في داخل المجتمع ده بيسهل، وده ما بيتم إلا عن طريق ثقافة السلام. الناس تعرف أنه فيش بسلام، لما يكون في خلافات أنه من طبيعي أنه بالبشر، لكن لما يكون في خلافات يحل هذه المشاكل بطرق سلمية، يعرف أنه بالحوار وإلى الآخر منه.
3: جميل جدا. شاتا غنية بالتنوع الثقافي والاجتماعي، فكيف نحن يمكن أن نجعل التنوع مصدر قوة ووحدة وليس يعني سبب للانقسام؟
0: طبعا جزء منه تقريبا ذكرناه في
3: الكلام، أكيد على نفس الكلام. يعني
0: هو دائما الشيء ده يتوقف على نظرتك له. مثلا اليوم تلقى مثلا أكثر من 200 وكذا مثلا لهجة في شاتا.
3: أي
0: أنت لما تشوف مثلا يعني أي لغة في العالم، يعني خذ أي لغة وتلقى الناس مجموعة معينة مثلا يتكلموا، دي آية من آيات الله، يعني يكونوا في حروف وأشياء ويقدر يتفهموا.
3: هذا صحيح،
0: يعني أنت تشوف من منظور ده إنه الشيء ده أول شيء يعني يوصف لقدرة عن الله، الشيء الثاني يعني يوصف قدر يعني ما أنت وهذا، يعني في ناس عالم آخر قاعدين يتكلموا وتعتبر مثلا أنا لما نقول في شاد أنا نتكلم فرنساوي وعربي وقرآني وزقاوي وكذا مثلا يعتبر يعني مفخرة، بدل ما يكون مثلا
3: شيء سبب للانقسام،
0: لأنه يعني حتى مفروض ما تسمح باندثار أو ودرين أنا أي لهجة، لأنه ده يعني ميزة وخلق الله أنتاكم، ويعتبر يعني ثروة لازم
3: نحافظ عليها، يعني بدل نخلوها تندثر.
0: اليوم زي ما قلت مثلا كل القبائل مثلا عندهم شباب، طبعا في مصاحرات بقت ما زي زمان، الناس تداخلوا كثير، تلقى بعض الناس حتى اللغة الأم اللغة الأصلية أنا قبيلته ما يعرفها، وده نقاصة
3: فعلا،
0: ما يعتبر مفخرة. وده يعني انت شوف يعني كيف يعني الناس بس يعني يركبوا حروف معينه بس يتفاهموا، ده شيء معجزه يعني،
3: هذه معجزه
0: ما
3: يعني
0: بسيطه،
3: هذا يرجى الله سبحانه وتعالى،
0: يجب ان نحافظ عليه،
3: يعني ما
0: يعتبر ثروه يعني. وكل اللغه عندها يعني الثقافه حقها وحضاره حقها ومسميات حقها، وبالتالي يعني زي ما اليوم دول العالم كله مثلا لغات مختلفه لكن بيتفاهموا في الامم المتحده، يعني نفس الحكايه
3: يعني. دكتور
2: زي ما ذكروا الأخ يعني ما أفضل الحاجة، لكن يعني كلام زي ما قالوا، ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعايش مع بعض. التنويع البيئي والبشري واللغوي والثقافي بنوع من القوة، وبيدي وخاصة لما يكون في مجتمعات متعددة عندها عادات وتقاليد وقيم وتجارب ومهارات جديدة، وهذه التجارب والمهارات بتساعد العكس المجتمع تتداخل مع بعض يستفيد منها. فعشان ده التنويع البيئي والبشري ما هي إلا نوع من القوة ليس الضعف، فبالضرورة أن الناس تهتم زي ما قالوا بالاهتمام باللغة والثقافة والعادات والتقاليد والقيم الموجودة في داخل المجتمع، لأن نوع من القوة هو بيكون عندها تجارب أن يستفاد من كل فرد من أفراد.
0: في المنطقة الشرقية عندنا مثلا ثقافات كذا، ده ثقافة أنا المنطقة الشرقية، ده أنا المغربية، ده أنا الجنوبية، خلاص يعني طالما في قبول ده يعتبر يعني مفخر وشيء جميل يعني.
3: لا هذا صحيح. طيب دكتور، شنو أو ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام والتعليم والشباب والثقافة الدينية والتقليدية في تعزيز المواطنة والتعايش السلمي؟ يعني معليش خشناك في الإعلام كمان.
2: لا معليش، الإعلام دي الناس بيقولوا السلطة الرابعة في الدولة.
3: نعم.
2: فالإعلام حاجة مهم جدا، وخاصة في يعني هنا في العصر الرقمي.
3: نعم.
2: فالإعلام حاجة ضروري وعنده دور مهم جدا في توعية وإرشاد المجتمع وإظهار الحقائق. فبالضرورة الناس في الشات كبلدنا نهتم بالجانب الإعلامي، وخاصة في الجوانب المتعددة.
3: نعم.
2: فقط يتطلب أننا إحنا نهتم أو نكون حذرين شوية في الرزو السيو
3: وسلاح ذي حدين، يعني
2: سلاح ذي حدين، لأنه أحيانا بيجيبوا معلومات مغلوطة، لكن المؤكد أنه الإعلام عنده دور مهم جدا في تطوير وتوصيل قضايا أساسية مهمة. ويعني هنا في هذه الفترة ما بعد 66 عام من الاستقلال،
3: نعم،
2: بالضرورة الناس يطور ويهتم بالإعلام، لأن الإعلام على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي مهمة جدا وضروري أن الناس لابد تهتم به،
3: وخاصة من ناحية التوعية. يعني الإعلام يلعب دور محوري صراحة،
2: نعم، عبر الإعلام يوصل سواء كان الجانب الديني والثقافي والاجتماعي وكل جوانب حياة الإنسان، بيتم عن طريق النقل. وعشان ده عندكم ألف شكر بدوركم المهم الضروري، طور الحصل فيه
3: الإعلام. هذا صحيح.
2: وسائل التواصل الاجتماعي.
3: هذا صحيح، خاصة شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها هي بذات يعني لعبت دور، لكن هي صراحة تحتاج الواحد أن كما قلت أن يقف للحدود يعني.
2: نعم.
3: هذا هو. سيد رئيس الغرفة التجارية، هل هناك إضافة في نفس هذا الموضوع؟
0: طبعا بالنسبة للإعلام زي ما تفضلت وتفضل الدكتور، هو كل العمل اللي نقوم به سواء بنينا مصنع أو عبدنا شارع أو بنينا مدرسة أو حتى عملنا ندوة، اللي يقدمه للمجتمع واللي يوري للمجتمع أنه شيء ده حصل
3: هو الإعلام.
0: والإعلام يعني لا يعني لو ما لعب الدور المطلوب يكون في قصور في التوصيل أو التواصل بين السلطة والشعب وبين
3: هذا صحيح
0: أفراد المجتمع. عشان كده الإعلام ده مهم جدا، وبالنسبة للفترة الحالية يجب أنه بالنسبة للشات كونكشن 2030 هو يعني برنامج عنده علاقة مع برنامج السياسي للرئيس، ويعني عندهم يعني برنامج التحول خلال هذه الفترة يعني من 20 ل 30 أن يكون في تحول في كل المجالات بغض النظر عن حجم التحول. طبعا المشوار الألف ميل تبدأ
3: بخطوة واحدة،
0: والوصول والحسابات ممكن يكون بعد 20-30، لكن الهدف والبرنامج المرسوم من قبل الرئيس أنه من هنا ل 20-30 يكون يعني في مصارخ حديثة، يكون في مصانع ولو كانت صغيرة أو متوسطة، يكون في يعني البلد مربوط بحوالي 7000 كيلومتر طولي، ويكون مثلا في مطار حديث، يكون في طاقة متوفرة للمواطن وللمصانع. ده يعني لا طبعا بدون برنامج ما اصلا ما تقدر تشتغل. فبرنامج واضح جدا في ال 12 مشروع وال 120
3: بند. صحيح
0: بند ده يعني شيء فيه واضح وكل البنود مهمه، لكن الان على حسب ما هو واضح لنا انه من هنا ل 20-30 يعني مشكلة الكهرباء يكون يعني من الذكريات السابقة، مشكلة الطرق داخل الجمهورية يكون من الذكريات السابقة،
3: نتمنى ذلك
0: وإن شاء الله نرى مصنع 2-3 يعني
3: بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: ونتمنى لبلدنا يعني كل التطور. بلد واقع في يعني وسط محيط كله عبارة عن مشاكل وحروب ولاجئين، والله سبحانه وتعالى خلى يعني هو الوحيد
3: نحن في أمن واستقرار ولله الحمد يعني،
0: ويجب الحفاظ على هذا الأمن بكل الطرق، سواء كان بالذات من ناحية الإعلاميين كل الرسائل اللي توصل للناس يجب أنه يكون في يصب في ما أنه يعني يوعوا الناس، يحافظوا للأمن، يحافظوا للتماسك الاجتماعي والترابط الاجتماعي، وربنا يوفق المسؤولين ويوفقنا جميعا في خدمة البلد.
3: إذا بما للإعلام يرعب دور محوري على حسب حديثكم الذي يعني
2: أساسي
0: إعلام زي اسمه عايز لازم يعلم الناس كل شيء.
3: طيب في ذكرى الاستقلال، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطن التشادي خاصة الشباب حول مسؤوليتهم في بناء مستقبل هذا الوطن؟
2: الشباب زي ما ذكرنا في المقدمة أنه جيل الغد،
3: لأن لماذا قلنا الشباب؟ لأنهم يمثلون مستقبل الغد كما قلت،
2: نسبة كبيرة جدا من سكان تشاد.
3: نعم.
2: بالضرورة أن الشباب يهتموا ويعرفوا أن مستقبل تشاد هي مستقبلهم، فبالضرورة أن يطوروا ويهتموا ويحافظوا للأمن والاستقرار، هي من الأشياء الضرورية في الدولة، وأيضا أن يهتموا أن يتماسكوا، التماسك الاجتماعي هي ضرورية، أن ينسوا الأشياء القديمة الحروب وإلى الآخر، ويكون عندهم يكونوا طموحين.
3: نعم.
2: يتطلعوا ويهتموا بالقطاع الخاص ما ذكروا الأخ، أنهم يكونوا يهتموا بالقطاع الخاص دون الاهتمام بالوظائف العامة،
3: بالوظيفة العامة يعني كل واحد ينتظر الآن الوظيفة العامة فقط،
2: وأيضا اعتماد على الأسرة وإلى الآخر. لابد أنك تتحرك تشتغل، كما ذكر أنه كل المهن هي مهنة شريفة لابد أن تشتغل، وده بيساعد أنه أي زول يكون مستقل، وده بيساعد الأسرة والمجتمع في أنه فعشان بالضرورة أنه نوصي بشدة أن الناس يحافظ للمؤسسات الدولة والاحتفاظ بالأمن والاستقرار.
0: لابد أنه يعني نعرف أننا متأخرين كثير، يعني عشنا حروب أهلية وعشنا مشاكل، ولازم أنه يعني نستغل الفترة على أساس أنه نلحق بركب الأمم، يعني نعيش يعني مجتمعنا يعيش في مجتمع مثلا في رفاهية، في رخاء، في أمن، في تعايش سلمي، في تضامن، في كل شيء، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطانا كل شيء
3: فعلا.
0: باقي الشباب هم بس اللي يستغلوا، وكلمة الشباب طبعا كل يعني شايب أو عجوز الآن كان شاب، حاليا هم منشغلين بأنه الشباب شباب،
3: شباب
0: والرئيس شاب والحكومة شابة وقت وقت انا الشباب ورونا تشتغلوا شنو بس ما الشباب المتفقين انه هو عمود كل شيء. وحاليا بالنسبه لنا كمان الحمد لله يعني ما بنطالب باعطاء الشباب الفرصه، لا الشباب هم اللي حاكميننا، وبالتالي احنا عايزين منتظرين منهم يقدموا الكثير يعني للبلد وللمجتمع.
2: وايضا قبل ما يطالبوا بالحقوق عايزين يقوموا بالواجبات. انت ترون الناس انت
3: يعني الواجب قبل الحقوق، انت تاتي بالواجب قبل الحقوق. جميل جدا مشاهدينا الكرام، طبعا بهذا السؤال الأخير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الاستقلال، والتي تحدثنا فيها عن النمو الاقتصادي وخطة تشات كونيكسيون 2030 والاستثمارات واستغلال الموارد الوطنية وتدفق اللاجئين ودور المجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. وقد أكد لنا الحوار بمناسبة هذه الذكرى أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل البلاد يحتاج إلى تعاون من أجل تحويل ما نملكه من إمكانيات وموارد إلى عمل وإنتاج وتنمية. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ضيفي على حضورهما ومشاركتهما في هذه الحلقة الفائلة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى لكم مواصلة طيبة مع باقي برامج الفضائية الشادية، وكل العام والشعب الشادي بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمع حرية الشعائر مستمعين ومستمعات راديو تشات في كل مكان بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان نبدو لك أول برنامج بقسم الأوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلاغتكم الفرحة والقرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وصيادة أغاني مختلفة لهدي الساعة 8:15 75 دقيقة خدم في مكان تلفنا أكيد ريكوفير ما نصوص ملان القديم في غريدي سونفيل تشيس وتقديم هارون موسى الحاج نمشي لأكيد سمينا دائما أغنية قديمة أساسا هذا لكل المسلمين والمسلمين أنا راجع

0: أي جامو صلقا يدريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا كجكير كنتانا فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دق دق الكفتير البقة النجام عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصرى ماما سقبكانا نهلا ستير يريدنا كل في دانا أنا جيدني سليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لينارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كل الغبوم في دارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لينا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا ضباها النشيطة من الهر متويانا الدبانا عمر لينا تقانا الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة
1: الساعة 7:10 دقيقة في الاستديو هنا راديو شاتنا نفس الساعة في كل حارتنا جمينا نواصلوا دائما ببرا من بقسم الأوروبي من جمينا الفونداسيون هنا كومبلكس سكولير ام اس زير يبلغ القاعد في ديجيل انغوبو ديجيل انغوبو دار السلام يبلغ لكل ابهات الطلاب الجدد والقدم بيكون الكاتوبة هنا دخولنا سنة 2026-2027 ده الكاتوبة دي الكاتوبة انتهت الإيالة الدقاق يعني البريمير والسيكوندير كلها في الكومبلكس ده تبدأ يوم الاثنين يوم 17 شهر أغسطس سنة 2026 وتتابع لحد يوم 30 شهر سبتمبر سنة 2026 والإدارة فاتية من يوم الاثنين لحد السبت من الساعة 37 لحد الساعة 12:30 دقيقة. ومن ناحية آخر والقراية كمان تبدأ يوم 15 شهر سبتمبر سنة 2026 وفي الكلاسات الكل كلاساتنا الإكزاما الكلاس اللي بسوي إكزاما تروازيم والترمينال والبريمير ولا الكلاسنا الإكزاما من تروازيم والترمينال ده يبدأ يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 والكلاس الانترميدير كمان ده كالندريانهم ده يورلهم كده وبخبرهم بيكونوا فتو في دخول سنة 2026-2027 ده فتو ترمينال سي في الكمبلاس سكرير ميسيزير والكمبلاس سكرير ميسيزير عندها إدارة كافية وعند معلمين عندهم خبرة بقدروا بألموا الطلبة. نواصل دائما ببرا من بغسم الأوروبي من مجمينا دا بلاغنا وفع أسرة بلاما حسن مصو أسرة هارون أبو جنغة أسرة أحمد أبو جنغة أسرة الجد والفاضل اللوان صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم جومبو مكايلا حسيني آدم الحاجة الفضاي اللوان إبراهيم مهدي يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل كنطون كدادة أنا كنطون الفاس أنا عايش وأنا السنة أنا أسلى البر وداخل بموت أنا ولتهم حسنة الحاجة حسنة المات في حادثة مرور والسرى كمن يسوها في المعادية انتات البلامة حامد حسن كنطون كدادة نكرر أسرة بلامة حسن مساو أسرة اللوانة هارون أبو جنغا أسرة أحمد أبو جنغا أسرة جيت والفاضل اللوانة صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم قنبو مكايلة حسين عادم الحاجة الحاجة الفضاي اللوان إبراهيم مهدي بلقوا بهزن لكل الأهل البر وداخل أنا كمطون قدادة أنا أهنا الفاس وأنا الفاس عايش والسلام والأسلام بموت أنا ولتم حسنة الحاجة حسنة المات المات أولت البارح في حادثة مرور والصلاة كمان يسوى في المادية انتهت البلامة حامد حسنة كنتم قد نواصل دائما ببرا من بغسم الله رب العالمين.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 17 15 دقيقه في كيدي في بسام ونفس سافي تونس وادي المريخ وفي الاستوديو انا راديو تشاد زميل المطور حسن بن علي جايز في نسمينا نشره الاخبار الصباحيه. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمه الله. عليكم نشرة الأخبار الصباحية. انت اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان الوحيد اللي هو تشاد كان احتفلت أمس بالذكرى 66 هنا استقلالها. المناسبة كان بقت في نجاة انت الأمة هنا في العاصمة جمينة بحفل والي أنا جرسي سنة عسكر اللي كان رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة الغايد العام هنا الجيش مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا كثير من المعزومين واثنين رؤساء معزومين هنا شرف. مثل ما قلت لكم المناسبة هنا الذكرى 66 هنا استقلال هنا تشاد احتفلوا بها أمس الصباح في نجا هنت الأمة بحفلة هنا جرسيس هنا عسكر المناسبة رأسها كبير الدولة رئيس الجمهورية القائد العام هنا الجيش مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا رؤساء اثنين هنا شرف وكثير من الشخصيات هنا الدولة. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رمض.
2: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 وقتنا فورلامي يوم 11 شهر 8 سنة 2026 وقتنا العاصمة انجمينا 66 سنة من ما بلدنا تشاد لقت الاستقلال المجيد عشان ده بقت مناسبة كبيرة في الساحة انت الأمة في العاصمة انجمينا وده بوصف الذكرى والعيد الكبير. رأس المناسبة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية. المناسبة بدت بلاقين القائد العام عن القوات المسلحة التشادية الجنرال أبكر عبد الكريم داود وهو كمان مشى وقابل القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بعد دقوا النشيط الوطني هنا تشاد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو معايا السيمغا مشوا وسلموا كل الوحدات انت القوات الأمن والدفاع أنطاهم التحية العسكرية. بعد رئيس الجمهورية المارشال نشات مشى وخط الفلر في قبر هن العسكري المجهول القمة بتضحيات كبيرة من أجل المسيرة وبنى هنشات طوالي بس بدأ الجرسيس العسكري وشارك فوق كل الوحدات العسكرية في البداية المجموعة انت المدارس العسكرية المشتركة القيادة العامة هن الجيش التشادي القوات البرية الكتيبة انت القيادة العامة والخدمة العسكرية قواتنا الديجيسي القواتنا التدخل السري الفير سنة العساكر الدقاق الجرسيس أنا سنة 2026 ما سووا لي الأرض اللوجستي والجوي.
1: تجاني حسين رمض. فاستقلال هنا تشاد أنتو يوم 11 شهر 8 سنة 1960 البداية هنا المناسبة هنا أنطينا الاستقلال هنا تشاد بيجي بي راي هنا سيد أندريه مالرود وزير هنا الثقافة هنا دولة فرنسا. خلينا نسمع له جزء من كلامه بترجمة هنا الزميل أبكر حسن بخاري.
3: دخلت تشاد في قائمة هنت الأمم عشان هي ما خجلتها لفرنسا وفرنسا كل ما خجلتها لتشاد وتبقى جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في وسط المجتمع. نقدم تهانية الخالصة لجمهورية تشاد الفتاة وتتمنى فرنسا لتشاد السعادة والحرية. تعيش تشاد وتعيش فرنسا. شارل ديغول.
4: فيف لا تشاد فيف لا فرانس شارل ديغول.
1: فا فبعد الخطاب هنا أندري مالرو اللي هو وزير هنا الثقافة هنا دولة فرنسا قرا الخطاب هنا الرئيس هنا فرنسا في الوقت ذاك شارل دوغول. بعد ده أنطوا الكلمة للرئيس هنا جمهورية تشاد الجديدة اللي هو فرانسوا نغارتا تومبلباي هو كل حاجة كثير بما يخص الأهمية هنا الاستغلال هنا البلد. خلينا نسمع جزء من كلامه دائما بصوت هنا الزميل بكر حسن بخاري.
3: أيها التشاديون، أنين الآن في كركو هنا الاستغلال. بعد دقائق فقط شعبنا يلقى حق مسيرته ويقدر يعبر بنفسه، وإن الحق ينضم للأمم والمساواة في الكرامة. أنينا فخورين وفرحانين بالمناسبة الفريدة من نوعها، قدرنا حولنا وقررنا عشان نبقى شعب الما بنسى واجباته، واجب الوطني البيمثل في الأمل والانضباط، وواجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة. يبدأ يوم جديد الما تنسى جمهورية تشاد المستقلة لأنه كبيرة وجميلة، وما بتنسى أيضا واجباتها اتجاه فرنسا والجنرال ديغول القرى لرسالتها النبيلة السيد أندري ماليرو. أيها التشاديون، الوقت تم عشان نفرح لأن الساعة بقت منوي حنا الليل نعلن رسميا بأن تشاد حرة ومستقلة.
1: فبما يخص الاستغلال هنا تشاد، بعد من التشاديين يأسى عندهم الذكرى هنا الاستغلال في الوقت ذاك. الجماعة دول بعد منهم قاعدين في الوقت ذاك طلبة، وحدين آخرين كمان حضروا المناسبة وعشوها في مدينة بشيه. السيد سالي السلوم، دكتور أدم دوتوم وإبراهيم حران، ما دول كل الناس اللي حضروا في وقت هنا الاستغلال، منهم طلبة منهم آخرين كمان مواطنين ساكت. الزميل محمد حسن نصر الدين مشى وقابلهم. خلينا نسمع.
5: يوم ده كان قاعد في أرمي فرنسيز، أرمي فرنسيز عينينا ده يوم 11 قد ده عينينا أبوسونا ناد ما يمر شغل عاسل ولا شنو كي كينو أولو كي يوم ده ما تشاديك ولا إندم ما إندم ديش نو يا ذاتك يوم ده بريمير مينيس عينينا شنو يوم ده أنتو إن ده بوليس دين بس ذات بريمير مينيس ده هو كده خصي توم الباي عينينا شنو يوم عشر أنا أود ده وصل الليل من ولا خلاص يوم ده نصران يرجع ده هو بسمو مسيو أندري مالورو هو مينيس دلا كولتور أنا فرنسا هيا جا جاب مساج أنا جنرال دوغول سو طلب إندبندنس لتشاد ده هو بجا غارا شاب غارا مساج زيرو إير ثم قالوا الناس لهم هنا في رأسنا أنا نير بارتو نعند كي قدام كان كفر بكان دك الناس ملانين ها قدام في البل خوش أنا بريزينا هكما قالوا شغل مكتوب نكير خلاص الكهرباء انقطع هاش ولد عندك طرش يقوم كل قال أنا خلاص أنت ما بيجي بكان ده الناس ليب بكان جاي ما يندل ليب قدام فوجر لنا ليب كي بكرة فوجر لونس كمان خلاص سوتو سيرموني أديلا تيفيلي هذا الناس من شاد بعيد نجوا ترى الناس هنا جمال وخيل وشنو كل الناس جو يهدرو بيجي بيت كبير والله هلا ده كله كله ليب يا تو تمرهم باي بريمير مينيست الو هو كوميسير بريمير مينيست كمان شيف ده غوفرمنت حيوم هذا كان خلاص كملته أما أنتو سلطة لتشاتو خلاص هذا يوم هذا هو برمي أود ما هو تويزو برمي نزو بس خلاص يا بيجي هو رئيس أنا بس كيف هم من 1958 دم سوى قال تشات بيجي ريبوبليك الشعب مبسوط الشعب بكان كان هيلي لكل لكن ناس قاعدين بلبو وين ناس جو من برا شغل جديد نهار بس بقول لي حسيت لقيت هريتك ده ما يبطل ما ده خلاص الناس جاتولا الناس فرغانين يا أخي الحكومة تعديل يا حتى المينيسترات الجديد وكي يا أخي هذا ما كي دم مش وكي قبل مشو سوي لهم بوت وشنو قبل خلاص قدرته هاي انتو حس إيال ده حس ده الشخص عنا قاعدين فوق برد ده فكروا تو نظام عديل وكان دوك سياسة كل سو سياسة عديل عشان تؤدوا للبلد.
6: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا كده البلد هو واقف وإن شاء الله الاستقلال كان هفتفلوا ده بعد 5 شهر أننا هنا أدرك وعندنا أصفر تو ما في المرور ده الأدرك بقدم الأصفر بتابي والأهمر بجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده يا جهازنا نسوي الترتيب كنا مرقوا نجرسوا في الشوارع الناس ده بيشوفوا شغل أجي مرة يدشوا شغل ده قامت أيال اللي بيشاوا أسكر ده
7: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان قبل للأتيغ في المكان ده نمرقوا نجرسوا كل يوم عشان نسوي أنترينما زي الأسكر بسوسة ده يوم على طول الاستقلال قال لنا حيانا نشو نجرسوا بالتاني أقل لكن بلا نعال وقت تقنال يعتبر من مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده
8: سوى جرسيس من داخل النصران اللي بيجرسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبا انت جاتك المسكين كله يصوفك ده يسد تن تن تن تن
1: سموتهم ذو البعض من المواطنين هنا في العاصمة الجمينة وهدين في مدينة تابشي أول رئيس من جمهورية تشاد هو فرانسوا تومبالبي فاياتو هو الرجل ده محمد أحمد عبد الكريم
9: فرانسوا تومبالبي هو أول رئيس حنا تشاد مما كان الدولة شالت استقلالها يوم 11 أوت 1960 ولدوا في منطقة بسادا يوم 5 جوان 1918 ودخل في السياسة سنة 1959 وانضم للحزب حنا التقدم التشادي وبقى في رأس الحكومة الوطنية وقبل دا تومبالبي بقى رئيس حنا مجلس الأراضي في الشاري ونائب الرئيس حنا المجلس الإفريقي الفرنسي بعد ما شال الحكم حنا الرئاسة بسنتين فقط فرانسوا تومبالبي أسس حزب الوحدة وبدا قاعد بحرك الساحة السياسية ودا على حسب النظام حنا الحزب الواحد بلا مشاركة حزب آخر تومبالبي في وقت داك وقاعد في رأس البلاد وبمشي وزارات كثيرة بحجة الحياة السياسية في البلاد هما موالية للتقدم العلمي في وقت ذاك في أواسط سنة 1972 تومبالبي شال منهج جديد ودا بعد ما كان غير كل الأشياء وفرض ثقافة جديدة تتماشى مع الأقلية هنت المواطن التشادي ويغرس للمواطن التشادي أهمية حب الوطن الخطة الجديدة القامبية الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالبي كل الناس اتفاجئوا بيا وبسببها الأوضاع اتغيرت 360 درجة ودا بعد ما كان بدل أسمى من فرانسوا تومبالبي لإنغارتا تومبالبي لأشان يبقى مثل للآخرين وفرض في رفضان الثقافة الغربية خصوصا الثقافة الفرنسية إضافة لإسم حنا مدام ميدوموزيل ميسيو رفضا وغيرا بكلمة المواطن الكبير وغير الإسم حنا العاصمة انجمينا بدلا من إسم حنا فورت لامي ومدينة فورت شامبول غيرا بإسم مدينة سار المجال الإعلامي ما قدر يفهم الأقلية الجديدة حنا الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالبي وغير المصطلحات الإعلامية من كلمة لافوا غيرها بالإذاعة الوطنية وكلمة لا كانار دي شيني غيرها باسم الوكالة التشادية للأنباء والنشر الثورة الثقافية والعلمية دي الكان جنبيا الرئيس الأسبق نغرتا تومبالبي كلها كي وقفت ودا بعد وفاته في انقلاب عسكري في سنة 1975
1: فتشاد مثل ما قلت لكم في البداية لقت استقلالها يوم 11 شهر 8 سنة 1960 لكن الاستقلال ده ما جاء فجأة جاء بتطورات هنا بعد من الأحداث اللي كان عشت تشاد حتى وصلت للفترة هنا الاستقلال يوم 11 شهر 8 سنة 2000 سنة 1960 عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم
10: المصير هنجات للاستقلال بدت من سنة 1945 في نهاية هن الحرب العالمية الثانية الشارق فوق التشاديين مثل الأفارقة الآخرين وأشياء آخرة كل ساهمت في مشيين حنجات نحو الحرية مثل الوعد الشالة الجنرال ديغول في مؤتمر هنا برازافيل سنة 1944 وكذلك المكونات السياسية كل وقت ذاك لعبت دور مهم في تحديد مصير هنا تشاد وبعد تأسيس هنا حزب RDA في مدينة باماكو سنة 1947 السيد جابرييل ليزيت هو كل أسس ليا حزب هنا التقدم التشادي PPT-RDA وهو بس الكان مثل تشاد في البرلمان الفرنسي ومن بداية هنا سنة 1956 كثير من الأحزاب السياسية أسسوها بعد القرار البنك إذن حنسوين الأحزاب السياسية في الدول القاعدة وراء البحر وبلدنا تشاد مثل البلدان الأفريقية الاستوائية الأجابة صوتت بنعم في الدستور حن جمهورية فرنسا والدول دي قامت مثل الدول الأوروبية وقبلت المجموعة اللي بيسموه المجموعة الفرنسية إلا غينيا حنا سيكو توري الأبد ما تنضم للمجموعة دي ومن وقت دا خلاص الأشياء ماشي للتغيير ففي يوم 28 نوفمبر سنة 1958 جات أعلنوها جمهورية وسووا أول حكومة برئاسة هنا جابرييل ليزيت وسنة 1959 بقت سنة هنا زعزعة في يوم 11 فبراير شكلوا حكومة مؤقتة تانية برئاسة هنا ساول به وبعد شهر بس سوى حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله اللي استمرت 12 يوم وبعد دا سوى حكومة رابعة برئاسة هنا فرانسوا تمبالباي الكان شكل أول حكومة لجمهورية تشاد في يوم 16 يوليو سنة 1959 بعد فوز هنا الحزب PPT في الانتخابات التشريعية والشيدة جاب تحول كبير في السياسة التشادية وتشاد لقت حريتها يوم 11 أغسطس سنة 1960 وقت الساعة 12 بالليل انسمعت أصوات هنا الأوبي التقيل الأعلن ولادة هنا دولة تشادية مستقلة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم فالاحتفال بالذكرى 66 هنا استغلال هنا تشاد احتفل بها أيضا في كل الولايات هنا تشاد من مدينة أبشية تفاصيل هنا خبرنا سمو مع محمد ألي محمد أمين.
11: تاريخ هنا يوم 11 أغسطس من كل سنة ده يمثل حدث تاريخي بينكتب من حروف من ذهب في يقول هنا كل التشهدين مدينة أبشية كبقية المدن من البلاد احتفلت اليوم بالذكرى 66 على استقلال عن التشاد. المراسم من الانتفالات بدت بوصول عن القائد للمنطقة العسكرية رقم 2 الجنرال حنو مور إبيد اللي استقبل الملازم عمر أحمد بعد ما استقبل المندوب العام لدى الحكومة لولاية ودا جنرال إسماعيل يامودا ديربو. بعد وضي هنا الظهور في قبر هنا الجد المجهول رنت الموسيقى العسكرية لبداية الحفلة يذكر بكونه الوداد اللي شاركت قدمت أرض عسكري مميز شاركوا فوق قوات الأمن والدفاع وقوات الحرس الوطني للرحل والشرطة الوطنية والبلدية والدرك الوطني والقوات المشتركة التشادية السودانية وحرس الغابات والقوات البرية والجوية كذلك المحاربين القدماء والأحزاب السياسية في جو أنا فرحة وزقاريب. غادي أبشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. نفس الاحتفال ده كان احتفلوا به في مدينة سارة عاصمة هنا ولاية موينشري. هناك كل العساكر كان جرسوا بحضور هنا المسؤولين المحليين. حسن صالح حسن.
12: بدأت مراسم الاحتفال التاريخي في ساحة الحرية بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية وفي جانبهم كذلك السلطات التقليدية وعدد كبير من المواطنين اللي كان خرجوا بالكثرة في المناسبة الوطنية عشان ما يعيشوا الذكرى التاريخية عن الاستقلال عن البلد. وقت ما وصل مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط إلى ساحة الحرية مر بالجيش الشرف، وقبل ما يتوجه إلى المنصة الرسمية كان السلطات المحلية في انتظاره. وبعد قليل قام السيد عبد الرحمن أحمد برقو مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط بوضع ظهور على قبر الجندي المجهول تكريما وتقليدا للأرواح الضحايا من أجل الوطن. وكملت مراسيم الاحتفال باستعراض عسكري شاركوا فيها إعداد من القوات المسلحة وقوات الأمن والدرك الوطني وقوات النوماد، وده كله تحت نظام أغاني موسيقية من الفنفار حان البلدية وسط أجواء وطنية مميزة من سار حسن صالح حسن بالإذاعة الوطنية.
1: نفس الجرسي سنة العسكر بنفس المناسبة بقت في مدينة هنا مسكورية عاصمة هنا ولاية حجر لميس، والمناسبة بقت بحضور أيضاً المسؤولين المحليين. ألي محمد الدودو.
13: في الساعة 6 صباحاً القوات هند الدفاع الأمني جو في ميدان الأمة هنا مدينة تفيا لاحتفال الذكرى 66 لاستقلال بلاد تشاد بعد رفعين العلم مندوب العام للحكومة لدى ولاية بوركو الجنرال إبراهيم أخشن كان مر قدام مختلف القوات هند الأمني لقيادة العسكرية رقم 7. من جهة كمان القائد لقوات الدفاع الأمني رقم 7 الجنرال خليل طاهر عبدالله وعمدة بلدية مدينة فيا محمد اللفوز دركلة وضعوا الظهور على قبر جند المجهول تقليدا على الذكرى الأرواح الشهداء من أجل الوطن، وانتهى المناسبة بأرض عسكري هنا مختلف العساكر منها كمان قوات الدفاع الأمني الدرك الوطني والحرس الوطني للبدو والرحل والشرطة الوطنية وكذلك قوات الجوية من مدينة فيا. عدم عبد العزيز إبراهيم، راديو جاد.
1: زنا السموت الزميل آدم عبد العزيز إبراهيم من مدينة فيا وكل حجلنا بما يخص الجرسيس عن العسكر اللي بيجي في عاصمة هنا ولاية بوركو. نرجع لألي محمد الدودو من مسكوري.
14: الساحة العامة لمدينة مسكوري عاصمة ولاية جلميس هو المكان اللي كان احتفل فوقها بالذكرى 66 لإيد الاستقلال، ودا بحضور المندوب العام للحكومة بولاية جلميس الجنرال أحمد كرداو حسين والسلطات الإدارية والأسكرية والمدنية والسكان هنا مدينة مسكوري الكان جو لحضور المناسبة في أجواء هنا فرح وروحنا الوطنية. بدأت المناسبة برفع العلم الوطني وأزف النشيد الوطني، وبعد ذا قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية جلميس الجنرال أحمد كرداو حسين ومعايا كمان القائد عن الدرك الوطني جندر مارينا سونار رقم 18 لهجر لميس الأقيد جروة جمع فضل بتفقد عن الوهدات الأسكرية، وكمان وضع المندوب العام للحكومة بولاية جر لميس إقليلا من الزهور على قبر جند المجهول وفاء للشهداء عن الوطن الذين ضحوا بأنفسهم. المناسبة كان انتهت بأرض أسكري شاركت فيه الوهدات الأسكرية المكونة من الدرك الوطني جندر مارينا سونار قواتنا الحرس الوطني البدو جننتي والبوليس الوطني في جوهن الموسيقى الأسكرية والزغاريت الشعبية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية الشادية.
1: شكرا علي محمد الدودو. أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:39 دقيقة بداكم نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون تشاد احتفلت أمس بالذكرى 66 هنا استغلالها المناسبة بقت في كل الأراضي الوطنية هنا في العاصمة جمينا. المناسبة بقت في نقاهنة الأمة رأسها رئيس الدولة الغايد العام هنا الديش مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا رؤساء اثنين هنا شرف وكثير من الشخصيات.

54 دقيقة في الاستديو أنا راديو شات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الروبي من اليمن بعد ما سميت نشرة الغبرة سميت أغاني مختلفة نواصل دائما ببرامجنا دبلا قناة وفاء إدريس محمد دينا جبرين الشيخ محمد أمرية هذا هي جبرين فكي جبرين الشيخ عمر أبرس الحاج مكايل أخي جرم كبير أنا جرم كبير الرئيس عيسى عبد الرحمن الحاج أبو أمينة فكي حسيني الشيخ فلاتي أجيت رخيص كشال محمد بلا ما دوت رمات جبريني بلغ بهزن يبلغ بهزن لبلاما جبريل محمد للحاج بكر توم لبلاما قنبو دنا بلاما جبالاما أنجبيرونا بلاما محمد آدم بلاما صالح الشيخ هارون ود القو الشيخ عبد الرحمن حسن بلام بورو بلام محمد والجندي بلام بشار عبد الله بلام حامد جبرين وخيانة بلام رمات مبدي وخيانة الشيخ عمر أبشنب بلام جبرين ناصر بلاما محمد أخي وخيانة بلاما سيدة وخيانة بلاما محمد ولد الشيخ إما بلاما عبد الرحمن هارون بلا وخيانة بلاما محمد وخيانة كلهم في أبديدي بلاما إما نكاسة وخيانة بلاما بيشي أم أنجبيرونا الحاجة جدة هارون وخيانة بلاما جدة إبراهيم أما وخيانة كلهم في كاميرون توم خرسة سليمان أما وخيانة وكل خيانة في الفاس بلاما درما وخيانة في أمبالولي بلاما آدم وخيانة في أمبدي بلاما هارون آدم وخيانة بلاما مختار وخيانة بلاما نكاس وخيانة بلاما الضيف وخيانة فليجة محمد أحمد في مشاغة بلاما أليفة وخيانة في المر الشيخ بركة وخيانة دليجي موسى أشنو وخيانة في الدقيل دليجي رمات وخيانة دليجي إيسا أبكر وخيانة أبا بكر سيار الجارو حسن وكل الأهل البر وداخل بموت أنا بيتهم وزوجتهم أخي ضهية الماتت أولت الباء في ليلة الاثنين والصرا كمن يسوها عليهم بالأربع في هالشابة أمبرية انتات الشيخ محمد جبرين أجيت جبرين المعروف بأجيت أجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكيلة ولا الرخيص يبلغ لكل الأهل برا وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أنا أمهم وأخوتهم مريم بنت أحمد ده يسوها باكر بالخميس في كركم بارسات انتات البلامة أحمد آدم أنا كرير أجيت جبرين المعروف بأجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ما كايلة ولد الرخيص يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أمهم أخوتهم مريم بيت أحمد ده يسوم باكر بالخميس في كركم بنسات انتات البلامة أحمد آدم
نواصل دائما ما برمانينا بقسم العربي إما هارون أبكر هارون مهاجري هارون محمد خال هارون أبكر خال البكر خال هارون جدة حسين جبرين حسين يبلغوا لكل الأهل البر وداخل كون سران تلربين أنا بيتهم أنا سران تلربين سران تلربين أنا ولتهم عبد الله خال هارون ده خال عبد الله خال هارون ونايم محمد هارون ده يسووها مباكر بالخميس في دلكينا انتهت البلامة جبرين أبخريس نكرر إما هارون بكر هارون مهاجري هارون محمد خال هارون أبكر خال هارون جد حسيني جبرين حسيني يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة الأربعين أنا إيالهم عبد الله خال هارون ونايم خال نايم محمد هارون ده يسوق مباكر بالخميس في دلكينا انتهت البلامة جبرين أبخريس هسه طمين سوا في الاستديو الراديو جات نواصل دايما ببرنامج.

0: 58 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا أننا غادي دائما في خدمة المستمعين. بس تعرفوا يا أخواننا الخريف باقي كرة وكان الناس كمان كل واحد ده يعني الخريف كمل خريف ما في خريف ما في خريف ما في لكن بس الخريف ده يعني ده يعني شغل يعني شغل ده الله قادر الله قادر قدر من هنا من شهر 8 لشهر 1 كله يصير خريف كله قادر ما دام ده يا أخواننا أنا يعني النار كلها كم تمشي تمتلك 10 ايام 10 20 كلها كل ما تمشي لها وتمشي لها وتجي تمشي لها تدلز لها ده الله ده الله ده يعني الله قادر وغزاين ملانات المطر يا قايد الرحمه يا قايده شغل كم مقصر كما في بلا خريف الرابضه بخريف ده الخريف والصيف والشتاء كله ده كله يعني شغلنا الله في ايدنا الله وسيده المود والحياة كلها في ايدنا الله المرض والعافية كلها في ايدنا الله شنو كلها في ايدنا الله وسيدة بس سيدة السماء ده شغل يدور بس يسوي الإنسان كله شغل يدور يسوي الله ده قادر في ملكه حمد من ده يا أخواننا الناس يعني كلام خلي يعني يتوبوا المهم ده المطر كم خف المطر كم خفاف أي بلجة شنو كلها يعني التوبة هي أهم شيء حس على أرارات الكلام الفارغ المصايب الفتن القادات بيبقى ندير للدل بس يعني يداقرن الخريف لكن ربنا غادر ومريد ربنا يعني ربنا ما بخلينا ساكن حمد مدى كل واحد خليه يعني يطوب يعني بالصدقات توبة لي بالصدقات صدقات وقيام الليل وتذكر يعني يعني يعني يعني شغل كتير قاعد الصدقات هي أهم شيء كتير قليل أمبولولو تمر فول مديدة قروس أي مشغول على حسب قدرتك الفيزيك كان ضربت ترى كل تجري على حسب قدرتك المهم الصرقات والتوبة هي أهم شيء خلوا منه كل الليب الكلام الفارغ الريب والفساد والإيري والمصايب القالت بيبقى عندي الشغل الحسة قاعد يبقى ده كامل خلى الري كله تقيف الري زاد الري تسوق دي كلها ربنا قادر يوقفها ها مدام ده كل وايد خليه يعني يتوب التوبة هي أهم شيء ما خلص كلام فارغ خريف كمل خريف ما في الخريف وكم هي منا كمل بيسقلا يسولنا شنو ده يعني ده كل ده كلام أنا دار نادم بدنان ساكت خلي يعني بلال الخريف ده شغل كيف يبقى ما في بلال الصيف كل شغل الله قادر الله أول كإن ده صيف إن ده خريف إن ده شتاء إن ده درات أي أخواننا يعني الشيء كله ربنا قسم ماشي بترتيب ها مدام ده يا أخواننا ربنا قادر البارك ولا مطر الشيء صبت ويا هسه كل الوقت الشاي اللي مدودلي أنا قاعد داخل ما بعرف المطر كان قاعد تصب ولا كان أنا قاعد يعني المطر كان تصب ولا ما عندي خبر لكن بس وقت أنا قاعد بدخل في السالة ده الوقت الشاي اللي مدودلي ربنا يعطينا خير يعطينا مطر بخيرة مطر عنده فيها نيمة بلا مشاكل بلا فتن ربنا ينجي يعطينا خيز مبارك وخيز انت خيز الله يعطينا خير إن شاء الله الساعة 8:10 و9 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله
1: وفي المكاتب تشاهدين في المدارس وفي المكاتب

0: Arit.
1: النبي نون عمر إبا الصحي حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان ندور السلام

كل بذاها الآن حي والمبدي مكمل كل شيء العجب لنا أختم برا من القسم الأردن من السبع 75 دقيقة سميت منا وتغنى سميت بلغة ملادي والرسمية نشرة الأخبار قدمت ما كانت الفنة شوب دي جابريال تكشيس وتقديم هارو من السلاج أخلي بكل الزميل تلنغايس شان تابلوك البرامج بكلام صراحة هنا مجمعنا الرادي جاك في أمان

Ça, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez اتفال اينو حريه اينو كان استطلاع تشادنا اينو ساسنا اينو سنه 2000 اني ساسنا مرتد سياسه ديسيه دينا موسكي كار اتفال ما جندر اتفال ما كار اينو بلاد الناسيون جندر وكر كار اتفال ما جندر اما بريزانو ني دوله ششار كار اتفال مرا اردني كار حاضر جندر وكر كار اردني حاضر جندر بو دولان مارشال محمد ادريس دي بيدنو مري وكر كار ارني تشاكنا سا 10 سوا سوا Erni Chaki Wokeri Chang Ambo Kapchenan Aino Chef de l'État, Major Général des Armées, Général des Armées Abakar Abdelkarim Kering Kering, Abdelter Abdelkarim, Daoud Mre, Erni Kapchi, Woker Erni Kapchena, Ago Terabare Erkendeni Amarno, Esker Achika Gana Tronter Kalandeni, Terabare Woker Esker Kalandena, Bodolang, Marshal Mamed Diz David Mreni Erkeni, Eskerano kabur karchada yerkine herme chada hermende ne ago chatra marana terno dur ago par ene martir ene dur kalaine terbara ago filer ne dur nauni amarne eskerano chatra basa ayn asbab chang hermende ne chatra mara dur filer ando dur nauni terbara ayno ayno di ayno amarano eskera gna ena gna koma sene terbara ittifal hundo resmier ago bedine ittifal resmier bedine amana minetera gna ago defile hundo bedine defile gna tron tron eskra gna ago eskra minetera ama shisha gna no kadran shisha minetera ago nomade gna tron tron bedine ena gna bedine kankindere ena rano uski gendra tere ayno mustaqbal ayno mustaqbal chado ayno za zulana ene ittifal chadnga zulan mustaqbal e ayno hurriya chadnga gendra tajran uddu muski kar gendra terbara ayno ittifal ayno muski gendra zulon shisha sheshar kan gendra la haddi ittifal ayno inunga hurriya no chadnga awo tesere hurriya no chadnga arko no kubur france ayne no dola france mere erne basaba ayne chadnga zulnga sanad 2000 wo تمانين وتانات ألفين ألف وتمانين وتسعين وايت إرني بسابة كان عندك زودة تاجران وكر إرني كار زودة أهو بغرة أنو دور وكر إرني بسابة كان عندك زودة أنو سلطانة سلطانة شيشة بغرة شيشة ودور نور كبر شكل سوسة بوكا كده أنا يركي نجود وندور زا أهو مرا غرسين كان بدينة زا غرسين كان بدينة بسابة أنو كان عندك أهو نو bosaba ngersa shisha aguzu gena bosaba ngersa no kisha aguzu gena anga no

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا هنا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، اول كسيره ذاتيه هنبدا انتنا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس انا طبي تقليدي في تنجيلي. يقدر يسي ارهاب كثير في شدر ده جدي له مش ده طبي تقليدي في تنجيلي، ده جدي مالم قادر ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من قمي من جدي خلاص. ده وقت انا دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول، هما خلى لي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا ده خلاص. بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو ارابيا كنا قاعد احس كل ابا كان سال ده بنتك ما سالته وما ما بخد مشي حقنا اخو سخر الامين وابونا انا شيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ده امين وابونا ودورسنا من جد
0: حد لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده.
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكم ما دوكي يقول ده شرطان يقول ده سمون فو يقول سورسي يقول كي خلاص ناس اسكرو كي شالونا دوسيه كي علي وسيب لنا كي ينتينا قدرة نخان منا ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديجيت ناشنا اندوم نيزا. أنا قبل جي دانا قلت كده داري كيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين دا ما يقدروا. أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون تراديشن بور لا ريشيرش أن ميديسين تراديشنال. خلاص قبل ما شد برا في تراب انا لاك مش جاي في اللي هو يقول له جريديا مش جاي هناك. انا خلاص هنا اقول انا جاي مش كاتشالا. انا زمان اقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير الناس هسه بريزان بريزان زمان انا بريزان ما نقول له الا كاتشالا. عند رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا. انا بكاتشالا جدي عندي 4-5 جواد نروق ما يالات اللي غنى خدوم بس شايب توافى. انا خلاص قبل جيني انا قلت خلاص نكري اسوسيشن جدا انا كري اتيرمتي association tradition pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors là on est là adhéré fi Serfamed. Brain boy was créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed, la Serfamed j'ai big ma fi. Vous êtes allé des machaques fi Serfamed. Alors indina machaques mal médecin do mal imprimé do mal pharmacien do ou comment de chouf Michel al charlatan gain to dawa les nas en urud ou gay jibou marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في اوبيتال ان ما عندنا نظام اوكي وزاته لقي مشاكل اوكي. دو انا جو من نيجيريا جا انتم اذن جاي بيساوقوا في الدواء خلاص انتم مره وادين سببات اوكي وتاتا برجع على جو لا يمنا ذكر كروبوم وزاته خلاص برجلو قال هو وقف السرفامي. انا قلت لا ان نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 انا جيت كريي اتيرنتير من انا كريي اتيرنتير اما شت في منستر دي الانتيريور ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنا انكيت اللي هجر عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 انا خدم كي كي كي كي ابر انا قلت خلاص ده اخرين كل جو كريي برا برا جروب ما دول كي كريي كريي كريي خلاص. اي موعد كان نقول له كان مهجد يقول له رئيس ده يقول له رئيس ده يقول له رئيس انا اسوسياسيون كان قلت انه تالو نسو فورماسيون كان سينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون جينا دي انتينا الدرجه قال انا ورثت البروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لو ما جامعتك قال انا سيتو كومونيكي كل لميتا شدارا جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل لميتو اي على اساس كنت رئيس كو قال رئيس انا قلت الفاتشو رئيس كو كنت انا لميت كل عشان دور نرجع لازم اللي يقدر يقرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسوشن نقول كنت فيدراسيون ناسيونال دي اسوسياسيون دي براتيسيان دي لا ميديسين traditionnel au chat da fenap
0: da hasi inta rais foko
1: da kul ana rais foko al atrem tukul ana rais al fenap kul ana rais mon jama da galo mag inti ma inde na vote inti da rais na foko fikri re minak inti ana inti akul rais na khalas bala vote shaloni ana bas rais
0: sid abdurrahman at tib at taqlidi da ma'ruf في العالم كله معترف وفي تشات كله ما شاء الله هسه بيدرب انا مينستر دي لا سانتي كله انتوا كنتوا تخدموا كي اول كي هج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: والطب التقليدي مو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيب مشوا علموا السقراطس نصنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذات علم في مصر حتى لقي خبره في مصر مشى سواء الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي من زمان كله من اساس كله الله تيربانينا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انتنا هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كورو مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر مصحاري بيسير ناس بيسير دور لما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس عند أن من شافك بس يعرف مرض خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجلي يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشرب بلقى عفي ده أنا الأدلة الله أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي تبي بتخليه الله خلقه عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبي التقليدي ده كل لك أنتوا جاي تجوا من الشجر بس
1: مش شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي من اللي زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شدر رب بعرفه الدا مرة كنت دور والودة تلقى الدا لأن من ده شيطان يداوي دا لأن ما عند رطوبة يداوي شدر الدا كي دا شدر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيه وبتن خلوني يالهم خلوني يالهم يالهم خلوني يالهم لقد أنا نجدون أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حسودين نخلوني يالهم على شغل لما بيودر أسأل الحمد لله أنا ما سكن نكتب خلاص
0: نكتب
1: يا رجالين على رجالين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قارين نكتب خلاص هذا نكتب عشان كم ما كتبنا را يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقنا كل أنتنا عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده أنا نحجي نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة شادية التراثي أوريا كل إندي إليبا جدول قولوا 7 سنة أما في بخلي أنا ماجرين بس أنا شغل آخر خلي أما كان في تيب ده نشوفه ماجريني بس وديتهم كرادي علمته ده في فيلرا انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تيفويد امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل لي يقول الدكتور هذا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذات قال لي 17 18 19 كله مشي له علم ده دوايا انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Khalil Anthony Kadodo amis de couleur on a vu une première exposition en médecine traditionnelle fait chat amis alors c'est une fête à guinée fille affaires étrangères le 3 là on a vu une mère restante
0: fête en comme ça aussi affaires étrangères que la hajrena شيء qui ما شفنا كنا صادين جوين برا في الشات كله
1: اي
0: اه عندها هجرنا
1: الحمد لله منستر انا سانتي ورئيسنا الدوله الله هجر مارشال كل سحدانا فينانسي غورس لجينا وخدم نفقا لخد انتوني بريم بريم لجينا او الدوزيام كول ليغو الثالثيام كول ليغو كول لجينا بريمي اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوغا باتان ميداي فيتري بين دا في لوبا ما شاء
0: الله
1: وانتوني اتيستاسيون كول انتوني الغورس لا سما مهم الشرف حس على شرف ده وفاتا غورس ده
0: صحيح
1: اه شرف ده فاتا لي غورس ده كول حل وانا شرف انا لجيتا في قدام اولوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخط قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتن مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس وجد ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه بجمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كي تعالجوا
1: أيه.
0: ولا باكي
1: مثل
0: لكن في ناس وجدين ده ما عندهم اذن كيف مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده ما الناس قاعد بتلف وصمنا ده وان ندور الناس اللي يدوروا كي امونونا ده خلي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخصص حساس قاعدين ونمورا جينا كل معروفين بلاك دول كل عندنا وجميع قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا وعلينا هسه قاعد نرجو الف شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللواء مره خلاص اللواء عندنا فضل لنا الكود ديتود الكود دونتولوجي ندور بيرو اكزيكوتيف انا كونسي ناشونال دو تراديك براسيون دي تشاد عندنا كونسي خلاص الكود ديتود الكود دونتولوجي والكونسي كله خلاص ادوبتي كاتونا بريزيدان كونسي ادوبتي خلاص ده خلاص عندنا عندنا قدره اكون نرجو ديبارتمون وفي مينيستر كله يقول لنا خلاص ده سيجا كيف حكومه سيدنا اسكرودو الشارلاتان دول الجايس الدزور دول كلنا باليوم
0: معناتها هذا النورمال ده اي نادم يخدم في الطب التقليدي ده
1: أي.
0: يمشي كي ينتو شهاده قبول عشان يعرفوا كي هو عند الم في مكان
1: يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسالو عندنا كلامات في يا تو علماك جيل منوين اساس لقيت شنو وخبره شنو عندك اوكي نشوف كما عند خبرة أنا كتكتكم ما ننتو
0: يعني سايكي ما ننتو
1: ما ننتو إلا نشمنا عند خبرة وخبرة كل يورينا انت تداوي شنو انا نداوي كي نداوي كي نداوي كي كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبناك في الليل ولا حراي سألناك ده انت تقدر تداوي دي شنو يقول فلان وقت تداوي بشجر وينو نشوفو شجر الورا ما انا نعرفو ده هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل انا نفهمه وياتو جدك ياتو ابوك ياتو علمك علم في وين كل الناس قالوا كل عندنا فيش جاي نرامبلي فيش على كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القى لك مكتب اقعد بخان واحد عشان ما تلف وصلنا ناس قال ناس جميع دبوا كثيرين ام وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بقي شدار واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بقي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع يا سما يا سما كي لخليك عافي على يرفتين ثلاثه قال بقي شداري لفردون لما تلفوا وصلنا اما اننا ندور شنو الدوكيو ما هجينا دخلها حكومة جايس علينا كتب الدوكيومان دخل لما خلاص بخان وايد خلاص مش لسه أنا وريته كود ديتيد كود دونتولوجي اللواء ما خلاص لقينا أسامبلي أدوبتي اللواء خلاص أسامبلي خلاص أدوبتي اللواء فدر سنة ما أسامبلي يدبرو وما كونسي دي مينيستر يلقونا كود ديتيد كود دونتولوجي هجينا وخلاص نكتب بيرو إزيكيتيف البيرو إزيكيتيف ده أنا شنو الناس أنا حكومة وايد تنين وايد تنين وايد تنين يشيلين ده كل الناس أنا حكومة عندنا الشدارة 15 كل كي 35 ده البيرو إزيكيتيف أنا كونسي ناشونال تراي براسيان على خلينا كي ما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيان ريكوني مش لان أنا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شدار والإشيرين ده حكومة 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود ديتيد كود دونتولوجي والبيرو إزيكيتيف مش وريت 35 ده أدوبتي ده عندنا خلاص بخان ده عندنا قدرة وعلم ده يلا سو بالياج علم سو راف أمشي لهم بيت ببيت لونجو لونجو زنجا زنجا أمشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرجو إمكانيات الماتيريال يجيبوا لنا كميشين كميوريس كميوين يجيبوا لنا ماتيريال أن إذا تخلنا نقدر نفابريكي رودي تراديشونال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دولة أخرى أنا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسا أنتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دولة كي اسكي تلقوا فورماسيون من منستير ولا كي
1: هاي ما الحمد لله هسا كي فورمي هاجينا أومس كل كي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سوينا فورماسيون أنا أمبلاج أومس ما منستير أنا سانتي بارتنر قلمو سوينا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في أمبلاج في بوزولوجي في مود أمبلوا مانيفيستاسيون أنا باسيان أو دات دي فابريكاسيون أو دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما فورمي formation ligina hinak fi bibliothèque de madame Jabalena chez premier prix chez anna formé khalas fi emballage adil fi posologie fi mode d'emploi fi manifestation jazna ala allamna batan jamal fi warana jina allamna khala wakid worona gal jubu produit so exposition fi fac mentionné fi faculté des sciences adil sene exposé fi faculté da al mam de jury yo chafora formation au mes al financer ma ministère de santé da réussir yo chafo comme le coup bon emballage ko be data gana inspiration au date en avant fabrication date en inspiration au posologie à comment ma jais michel ana nasara ama filu bata khal tibi takhalidi
0: masha
1: ay khalas dol kan shala kul khalas gelba burgu bashara ma khuma
0: عشان بعرف ان الدات وكي
1: ان الدات
0: اه عبد الرحمن ان قريب نكمل البرنامج لكن قبل ما نكمل البرنامج ده ممكن تحج لنا شيء كي نادم هسه مرتان كان جا لكم انتوا في الطب التقليدي ده انتوا اكزيما ما عندكم كيف انتوا كيف الدواء
1: هاي ما اني مش الاسا مردان وايد جا مش لا ما عند راس وغار انك شفنا ما نقدر توال نودو في اوبيتال نقول له امشي سي اكزامي عشان عندنا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه منستر شهر شهر جاكينا وعندنا ما نقدر ندور الشعب كلام انا 100 200 ريال ندور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي وتعال ومرض وادين ده مرض الكم ما هو سو اكزامي كل اننا نعرفه مش الباسور هو قال لي انا عندي باسور باسور اجي جابي جامرو برا ولا انا كان قاعد نسبب بالدم دم جامرو مني او عندي بوتون دوغ دوغ في جابي جامرو او بوتين جيب او بوتين جيب لا فرد لا ما نلزم في اكزامي كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومشل مرة وقعد ولا سخر وقعد واي واي أكلوني أكلوني لفردون لا كشفنا أنا بالي أمسو إكزامي أكون شغال على بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفتها وبعدين شفنا كي شغل لا رطوبة كل اللزوم نقول أمسو إكزامي وطال إنت أمسو إكزامي وطال وحاضر حاضر مشل بيجي فجأة في الليل ويجاتو كوري وشغل فترة نرى خلاص عندنا دليل شيء في نسو كشفنا شغل خليبان على قلاس خلاص أنا سويت قدرتي شغل خليباني ودو أجل في وبيتال نشوف شغل الله بيسي بمش اللي أنا كان بعده لو ما أنا زمان ده كان ودينا كله ما أبو أمرنا وهم ذاتو بنفسه ما أبو لزولنا عسى خلاص بيننا عسى الحمد لله مينيستر دا سانتي شعرنا في إيدنا وكان يفنانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون وعسى عليهم كم ماشي مينيستر كل فجر نمشي كم ماشي فجر أشياء نمشي كم ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في مينيستر بيجي مش الفونكشنر أنا مينيستر
0: وانتو عندكم ناس انا طب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرض ده كان فاتك دورتك تنادي نادي اخر بس عندكم كل ما عندكم
1: هذا بس اساسا الجميع ده اي مزول جاء ادري في جميع ده عند فيشاغا عند نمره تليفون هاغا عند سبيساليتي هاغا جاي كل في فيشاغا فوتوغا كل جاي فوق اسالك ماشي في بيورو جاي تاخذ من كل جايز دول كان جابت مرض مشل مشل مشل خلاص ترى ديرك انا نشيل تود نعرف لنا نعم يرا باسيان انا جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كيال وبتر كل ما يدري داويدا ده هناك انت على شبنان وبتر انا نعرف توالي مي الحق اني نخصنا انا نعرف توالي خلاص انا نقول فلان تعال انا عندنا ريلاسيون مره بيننا عشان ده بس ريبه انا جميع الدسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهايه البرنامج ان شاء الله نادوك يوم اخر كمان تجي تكلم لنا ان شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا ان شاء الله
1: بارك. الله عشان الناس بعدين كانوا يدورون كل في نيمورو 66 32 20 69 او 99 52 94 98
0: ان شاء الله
1: على 66 ده واتساب وابل كل
0: شكرا ان شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

ودي مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة روحي لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرات الفايلة.

0: Arrête.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام إنما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من داخل الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، سجدونا نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، فاستمعونا لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة في الهندسة الصوتية، المهندس محمود قصرة، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم التي نبدأها مباشرة بالتفاصيل، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. في خطابه إلى الأمة التشادية بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال، أعلن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو أن قرار العفو الرئاسي لصالح عدد من المحكوم عليهم. القراءة السياسية لهذا الجزء من خطاب رئيس الجمهورية نجده مع رئيس قسم السياسة والاقتصاد عمر حسن دهب.
2: في ذكرى الاستقلال حيث تستحضر تشاد معاني السيادة والوحدة الوطنية، جاء إعلان رئيس الجمهورية عن العفو الرئاسي ليضيف بعدا آخر إلى الخطاب الوطني. الإعلان لم يمر دون ردود فعل سياسية وحقوقية، إذ تتباين القراءات بحسب موقع كل فاعل، لكنها تلتقي عند أهمية أن تساهم الخطوة في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. جيكوم بفرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية:
3: في إطار السعي إلى التهدئة، أعتقد أن إعلان رئيس الجمهورية لن يقتصر فقط على سجناء الحق العام، وإنما قد يشمل أيضا بعض القادة السياسيين الموجودين في السجن. لقد فاجأ رئيس الجمهورية الجميع بهذا الإعلان، ومن وجهة نظري إذا أقدم الرئيس على منح عفو رئاسي للقادة السياسيين الموجودين في السجن، فإنه سيخرج من هذه الخطوة أكثر قوة ومكانة، كما ستخرج الديمقراطية التشادية منها أكثر قوة ونضجا. وأعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تسكت الأصوات التي بدأت في الانتقاد من ديمقراطيتنا الفتية والتشكيك في مسارها.
2: من جانبه يضع بيرال بيكوبو النائب البرلماني يضع القرار في سياق المشهد السياسي الوطني وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمع.
4: بما أننا في السياسة نعمل وفق منطق التوافق والحوار، فإننا نعتبر هذه الخطوة مرضية نسبيا، وعلى أي حال نحن راضون عنها وسنتعامل معها بإيجابية. لن نرفض كل شيء، وفي الوقت نفسه لن نصفق لكل شيء، لكنها خطوة تسير في الاتجاه السياسي نحو تهدئة الأوضاع السياسية وتخفيف حدة التوتر.
2: إذا كان السياسيون ينظرون إلى القرار من زاوية التهدئة والمشهد الوطني، فإن المنظمات الحقوقية تركز على البعد الإنساني والقانوني. فالعفو بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بالإفراج عن المستفيدين منه، وإنما يمكن أن يكون أيضا مدخلا لتعزيز الاحترام والفخر. لارمي بلغار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
5: بصفتنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها، ونرى أن هذا العفو ينبغي أن يتوسع في إطار سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في إطار تعزيز المصالحة الوطنية. لذلك لا يسعنا إلا أن نثمن ونرحب بتنفيذ هذه المبادرة من جانب الحكومة.
2: أما تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان فيضع الملف في إطار أوسع يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والعفو والمصالحة الوطنية. محمد قدنبي منسق التحالف:
6: بصفتي ناشطا في مجال حقوق الإنسان فإنني أرحب بشدة بقرار رئيس الجمهورية المهم المتمثل في إصدار العفو الرئاسي. فالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يعكس في المقام الأول التزامه بمبدأ التسامح والعفو، ويجسد إرادته في تحقيق المصالحة الوطنية، كما يمثل استجابة عميقة لتطلعات الشعب إلى السلام والعدالة.
2: وبين الترحيب السياسي والاهتمام الحقوقي يبقى السؤال الأبرز ماذا بعد العفو؟ فالخطوة يمكن أن تشكل بداية لمسار أوسع إذا ما تبعتها إجراءات تعزز الثقة وتدعم الحوار وتفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة بروح المصالحة الوطنية، كما أن تفاصيل القرار ولا سيما تحديد المستفيدين ونطاق العفو وآثاره القانونية ستكون حاسمة في تقييم مدى تأثيره على المشهد السياسي.
1: ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في الصحة العامة مبايديجي ديكانجي فرانسين أعمال ورشة مخصصة لإطلاق مشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة بالبلاد. المناسبة كانت بفندق ريزيدانس بحضور عدد من الشركاء المعنيين بهذا الشأن. تقرير عثمان يحيى الحاج وقراءة عبد الله هارون آدم.
5: من أجل ضمان التوفير المستمر والدائم للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية في كافة أرجاء البلاد، نظمت هذه الورشة المخصصة للإطلاق الرسمي لمشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد وتطوير الموردين المحليين للمنتجات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة ريليف انترناسيونال ومؤسسة كواميد، ويهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية سلاسل الإمدادات الطبية المحلية وفق المعايير المعترف بها دوليا. خلال أعمال الورشة أكد مدير المشروع ماركو تامبورو على الجانب التشاركي للمبادرة، مشيرا إلى أن المشروع يرتكز بالأساس على دعم القدرات الوطنية ومساندة المنظومة الصحية التشادية لتعزيز المرونة المستدامة للأدوية. من جانبها أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور مبايدي جيدي كانجي فرانسين قدمت كلمة عبرت خلالها عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين والحضور، مضيفة في كلمتها بأن عملية مواجهة التحديات المتمثلة في توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الموثوقة يشكل ركنا أساسيا للأمن الصحي الوطني وضمان الشمولية في الرعاية، موضحة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات السامية لرئيس الدولة الرامي إلى تحديث النظام الصحي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين على امتداد الأراضي الوطنية.
1: صحيا أيضا ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا ممثلا للمندوب العام للحكومة مراسم تسليم سيارات إسعاف للمستشفى المركزي بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات. جرت مناسبة التسليم بحضور المندوب الصحي للولاية وعدد من مسؤولي القطاع الصحي إلى جانب المسؤولين الإداريين بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
7: تعد مبادرة توفير سيارات الإسعاف ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الطوارئ الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الإسعافية والحرجة وتسريع التعامل معها ميدانيا. وفي هذا الإطار قدمت السلطات العليا في البلاد عبر وزارة الصحة العامة والوقاية 3 سيارات إسعاف رباعية الدفع إلى المستشفى المركزي بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات، وذلك دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لخدمات الإسعاف والطوارئ في الولاية. وخلال كلمته بمناسبة تسليم سيارات الإسعاف دعا الأمين العام للولاية ماب مارا مسؤولي القطاع الصحي إلى المحافظة على سيارات الإسعاف وحسن إدارتها ومراقبتها بما يضمن الاستفادة المثلى منها في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. وأكد أن حكومة البلاد وشركائها في القطاع الصحي لن يدخروا جهدا في سبيل دعم الخدمات الصحية وتطويرها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح المندوب الصحي للولاية الدكتور عبد الله محمد حسن أن سيارات الإسعاف ستسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية ولا سيما في مجال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان ولاية سلامات. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: صحيا أيضا تسلم صباح اليوم ممثل مندوب وزارة الصحة العامة بالولاية إنيدي شرق مفاتيح سيارة إسعاف مقدمة من قبل المندوب العام للحكومة للولاية جنرال نجرومتي قمتي إلي، وهذه السيارات مقدمة من وزارة الصحة العامة لدعم المراكز الصحية بالمحافظة
6: بإنديشر كفوان. تقرير عباس بكر مصطفى.
8: دعمت وزارة الصحة العامة المندوبية الولائية بولاية إنيدي الشرق بسيارتي إسعاف لمحافظة إيتو ومحافظة باو، سعيا منها لتخفيف معاناة المواطنين خاصة العالم الريفي. وفي ذات الإطار سلم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغارهور نغومتي إلي رسميا مفاتيح السيارتين لممثلي مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور فضل عبد الكريم، الذي أكد التزامهم الراسخ بتحسين ظروف الرعاية الصحية في المحافظات، كما تحسن السيارة عملية الإحالة والتبادل بين المراكز الصحية والمستشفيات المحلية. من ناحيته شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهور نغومتي إلي على الصيانة والإدارة الرشيدة وتقديم خدمات صحية للمرضى. المستفيدون أعربوا عن شكرهم لهذا الدعم.
9: رئيس الجمهورية ومامورنا الجمهورمان مشكورهم كثير. تاك أوتوريتي دي لتا إن شاء الله أمبيونانس الجابوم دا لأنا شعب كله أنترتيانو وهما مالغارين في داغلانو دا أنا نشول مصيري تلانا نحفظو
10: لجينا امبيلانس الجهود الزيتو ده اشكركم جميعا باسم جميع ديبارتمان ايتو.
8: ليختم المندوب العام للحكومه بولايه إنيدي الشرق الجنرال غارهوكومتي الي بتفقد السيارتين ومعرفه جاهزيتهما، ويعاول ان تكون حلا صحيا للمرضى. مجرس عباس ابكر مصطفى للاذاعه الوطنيه التشاديه.
6: إلى هذا ترأس مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين ورشة عمل حول الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع، والذي نظم من قبل مشروع التحول الرقمي بتشاد لصالح الفاعلين المحليين. كان ذلك بحضور السلطات المحلية بالمنطقة. تقرير سموسة محمد والتفاصيل من مدينة مسكري.
11: خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وسد الفجوات الرقمية، نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة عمل توعوية حول الوقاية من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستهدف الفاعلين المحليين والجمعيات النسائية. رئيس البعثة وأخصائي النوع الاجتماعي دوجنباي تيومترينا أوضح أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأشكال العنف كافة بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسي، مع فتح مجال للحوار وتبادل الخبرات، إضافة إلى دمج مبادئ الحماية في تصميم المشاريع الرقمية المستقبلية. من جانبه مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين أشاد بالمبادرة، مؤكدا أنها تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التي تركز على تمكين المرأة وحماية الفئات الهشة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يطرح تحديات جديدة كالعنف السيبرالي مما يستدعي تضافر الجهود. واختتمت الورشة بالتأكيد على التزام المشروع بضمان تحول رقمي آمن وشامل يراعي الحماية ويحدد من محاضر التكنولوجيا، مع التركيز وخاصة على الفئات الأكثر ضعفا لتظل التكنولوجيا أداة للتنمية والتمكين لا للاستقلال والإقصاء. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
6: وبالعودة لعاصمة جميلة، ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللاتشيغا الما بالمكتبة الوطنية ترأس حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم بتشاد، وذلك بحضور العديد من المدعوين. أو في التفاصيل مع عزة علي علومة.
12: على مدى يومين يعكف المشاركات في أعمال الجمعية العامة العادية لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد، يعكفن على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة ومكانتها وتعزيز مشاركتها في عملية السلام والتماسك الاجتماعي، وذلك تحت شعار بناء سلام مستدام في تشاد، ترسيخ المكتسبات، إرساء الإرث وتعزيز ريادة الشباب والنساء. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتا جبرينسي، حثت المشاركات على مناقشة الموضوعات وتبادل الأفكار الاستراتيجية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب، معلناً الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللاتشي غالما. قال إن المرأة تلعب دورا هاما في منع الصراعات واستعادة الروابط الاجتماعية، كما أشار الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللكي قلمة أنه يجب أن تحتل الوسيطات مكانة في المجتمعات لاستعادة الثقة وتيسير الحوار ودعم المصالحة، لأن السلام لا يمكن أن يكون لمؤسسة واحدة، فهو يتطلب مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات النسائية، مشيرا إلى أن تحالف النساء الوسيطات منذ إنشائه في 29 مارس عام 2021 شارك في بناء القدرات وآليات البحث عن السلام، وذلك من خلال السياسة المجتمعية. للتذكير أنه سيتم خلال هذه الجمعية مراجعة النصوص القانونية وانتخاب مكتب جديد.
1: قدمت يوم أمس منسقة منظمة النساء الحارسات للأمم فرعشات أشتا ميالبي قدمت حديثا صحفيا بمقر كنيسة لاروشي الواقعة بحارة دنبي، وذلك للكشف عن المؤتمر الدولي للنساء المسيحيات في الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر من العام 2026. نستمع جزء من حديثها بميكروفون عبد الرؤوف أيوة عبد الكريم.
13: عنينا لمينا شان نسلو نسلو لربنا خلي أنتنا العافية في البلد. عنينا قلنا نلمو شان نشكرو لربنا من 1960 لحد اليوم. أنتنا فرصة شان ندرجو ربنا خلاص جينا نشكرو ربنا وجينا نسلو خلي أنتنا عافية في البلدنا. الأوين الأمار ولا الأخوات عنينا ندرو عافية في بلدنا. لشان دا علم ناس قادين يخدموا بهنا أننا كل لمنا شنجو نشكر لربنا بيدا أننا نقدر نحج للأوين كل كي أنا خنيسة شن في مو أنا سبتمبر أنا عندنا ممتمر كبير على لينم أوين أنا إغليز على جلنا من بروفنس دول على جل من دير آخر في سنة أول كل قادين سو خلاص قادين نحج لأخواننا كلهم خليه جلنا شن أننا كل كي نعدل الممتمر نبقى لنا عدل.
1: ختام النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في التحرير أحمد خميس، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشار محمد، تحياتي أنا في تقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من أخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td وعبر صفحتنا بالفيسبوك وناما جاد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، حيث نفتح اليوم وفي كل مرة نافذة جديدة على قصة أو على تجربة إنسان ترك أثرا في مجال الحياة.
1: نرحب اليوم جميعا بالفنان محمد موسى صاحب الأغاني الوطنية والتي صنعت له بصمة لسماع الفن الشعبي.
0: أستاذ محمد موسى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تقدر تورينا أستاذ محمد موسى كيف أنت بديت مع رحلتك مع الموسيقى؟
2: شكرا جزيلا. لأنه في البداية أنا ما كنت بهاو الفن ولا بشتغل به ذاته، لكن كنت خارج البلد. لما أتيت للوطن شفت الوضع ذاك، يعني ما عجبني بجانب الفن ده، وشاءت الظروف لما أتني مع المرهومة الهاجمة فيكوس دي بتاعتي الفنية.
1: طيب أستاذ محمد موسى، هل الموسيقى بالنسبة لك موهبة ولا شيء اكتسبت من الشارع؟
2: والله شكرا. إنسان كما عندك موهبة ما تقدر تثبت وجودك مع المجتمع في أي جانب من الجوانب، لأنه الرياضي موهبة، الموسيقى موهبة، الشعر موهبة، والمواهب كثير يعني، وأي إنسان جدارتي يقدر يمثله ويقدر يلقى النجاح فوقه إلا يكون عنده الموهبة.
0: طيب إذا كان أنت الموهبة عندك، الفن بدأت عن طريق الموهبة، ما لقيت كده بس، إذا يعني كيف بدأت تعلم اللحن أو التلحين والعزف، يعني الدقين في الجيتار، متين أنت بديت الكلام ده؟
2: لا شاءت الظروف. لما تنمى أول حاجة كده من المرهوم محمد أحمد جلالي، أنا مشيت وقت دقر دولي القديمة دي وأنا معي واحد اسمه إيسا، جينا راجعين لقينا جلالي كان بيتمرن في بارك، وقول له بارك أنا هون قابا خلال دخلنا نشوفهم نسمع المزيكا دي. هذا جلالي لحكم أمره عنده مناسبة في فرشة، قال لي يا أخوي الزود ده داري يمشي ودي الإجدة في فرشة وعرف ما رخ مامده ودي ماهو. قلت له أنا لأنه أنا خارج وذهب أجيت ما أعرفه وما أقدر أنا أمشي فرشة. قال لي راجل تمشي معه وتجيب السيارة جداته. مشينا فرشة، راجل شراني هناك في فرشة صوت كتير كده قام دخل علي هناك وأنا فرشة لازم أعرفه. لهدي المغرب مشي لقوني سوى حفر زندان وقفوني في الباب أشيل البوليس الباب مع الجمهور.
1: محمد موسى بعد ما خلوك في فرشة وانت ما بتعرف الهلي
0: والكلام ده يعني باكيد بيكونوا يعني فتحوا ليك البارير ولا شنو؟
1: وشنو سويت لهدي؟
2: رجلنا الصباح جينا قام مدلي قالوا فيان، قال لي دي مصاريفك اللي شاركت معنا. قلت له شكرا، دي بدايتي اللي دخلني في الفن. اتفاعده كمان جلال سافر مش عبشي لكل نورمال
1: فعلا. الشيء ده بوصف انت وصل للفن بصعوبة. طيب جلال سافر وانت ما خليت الفن ده، بأكد انت رجل عندك صبر.
0: فعلا صبرك انت كثير، ولولا ده ما بخليك يعني توصل لدرجة انت الفن او تكون فنان كبير.
2: الهجمة تيكوس عندها حفلة في وثيلة فالماري، دار دعاية بالسيارة عشان هوق بها الهلة يسوي دعاية، ركبوني في السيارة بتكلم اليوم ما تنسى حفلة كبيرة مع الهجمة تيكوس، مع الفنان زهر سليمان، الفنان عبد الله الزنجي، الفنان ضحك محمد، لحد ما هوقتهم جميلة كنت جميلة صغيرة. كملنا جينا اشي وقفوني في الباب قال لي انت تتعامل مع الشباب لانه عندك اخلاص. لحد ما حفلتهم كملت الهاج اداني 2000 ريال مشيت البيت. ده سبب دخولي في الموسيقى ذاتك. الهاج قال لي انت تشتغل معي في كل وقت تكون عضو معي في الفرقه ذاتك. اخر المطاف قال لي انت تكون كيسيه مفصول من القروش. بتام ماشين يا ورق قال لي لازم تعزف اله. انا ما عندي يعني في الموسيقى بنية يعني قويه كده. قال لي تعزف يا غا. بديت اعزف يا غا. في الغا بجد ايا. علموني الطبله. من الطبله خلاص ماشي معاهم. ده دخولي في الموسيقى حتى انتقلت في الاوتار الثانيه. خلاص بقيت مع عضو في فرقة الرجعة متفيكوس فرقة الجيل. ده بدايتي كده.
1: الكلام ده بقى سنة كم؟
2: 93 94 ده أنا خلاص بقى عضو في فرقة الجيل، عضو من الأعضاء المهمين الكبار ذاته.
0: وهل تتذكر أول يوم دقيت فوق الموسيقى ولا غنيت فوقها وشي كده؟
2: لما بدأت 94 ذاته، لكن بدايتي بالإيقاعات خلاص دخلني في الموسيقى مع الآلات الحديثة ذات الأورجن، العود، الجيتار، الأكورديون، حاجات كل دخلت فوق. وقت ده مع فنان حتى اسمه ما نقدر نجيبه في المناسبة دي. رفض عند أوت نجي نشتغل في بيته بتمرن معي عندي أغاني كلمت دعاش تعالي يا نانا شفتك بعيد أغانيها كتير خاص على أغاني دي ونجي نتمرن بتمرن معي في نفس السنة دي لحد توفقت مشيت راديو شات مشينا مقابلة زي مقابلنا دي هو مشي فنان وأنا كنا مشي فنان وبيعزف لنا بالأوت سوينا المقابلة دي قبلنا جينا لقينا الحاج عامل فيكوس قدم لي شكر قال لي أنت بتتوفق تبقى فنان يعني كبير لكن الأستاذ أنت في الأوت وفي العزف أنت معي لكن في الصوت صوتك شوي يعني ما بقدر يعني بوفق في الفن ذات وذي بدايتي الفنية.
1: جميل أخونا محمد موسى، الأغاني الوطنية هي تجمع بين التراث والنغم الحديثة، هل تتذكر لنا شيء من أغانيك الوطنية؟
2: أول بدأت كتبت أغنية وطني كبير ما له مثيل، وطني تشات لونه أخضر جميل، في لكشات أهل الزينين نمشي البطحة أهل الطيبين أهل الخضر وناس السمر سمين هنان يا ربي زيتنا عمر من زمان. دي أول قصيدة وطنية بالنسبة للوطن كتبتها.
0: يا سلام.
2: بالتالي جيت كتبتهم بالنسبة لتاريخ توماي. كتبت لتوماي، توماي مرق في تشات والجمجمة دين ده 27 سنة، وأنا يعني داخل في مجال الفن وهيب وطني، كميت كتبت يعني اطلعت على أحوال توماي كلها بالكامل. في آخر المطاف توماي لقوا في منطقة جراب.
0: معلش محمد موسى، هل الأغاني تبدأ تلهينا لينا يعني كده عادي؟
2: اسمك جسمي ممكن سجلتها ذاتها حاليا.
0: جميل،
2: يمكن أديك لها اسمك.

0: Bravo.
1: Ya salam, ya salam. Ismak wa ismi, lona wa loni. Bejad ya salam, ukhniya jamila wa hassasa kaman.
0: Fi'lan ukhniya yani la ta'sir kabir, hadi hawadi, ukhniya marra jamila.
1: Marra jamila jiddan.
2: Akhuna chadi, anta sharaftana. سميتت ماي من نفسنا وهيت العالم هو مننا فوق راس العالم سجلتنا
0: يا سلام يا أخي يا سلام دي فعلا أغاني وطنية وبتهس الإنسان كشاتي يسموها ذات ببلاد توماي
1: محمد موسى هل تتذكر أغنية وطنية آخرة من غير أغنية توماي
2: نعم عند أغنية آخرة أنا بحب وطني أكثر من روحي ذاتها آخر المطاف هي وطننا الحبيب وطننا الغالي تشادين مخلصين طيبين يعني نهب وطننا نتحبب ما في بيننا ذاتا حنونين ذاتا يعني كتبتها بالراية العجمل
0: يا سلام
2: الراية أن المواطن الشاد أن الشعب الشاد أن السياسيين الشادين أن الأذكر الشادي رايهم فيها واحد الحمد لله البترول نجات مرق
0: يا سلام عام 2003
2: عام 2003 الوطن تغيرت جاء الهوار الوطني اللي صاروا فوق أفناء شاد وكون الدستور ولحد لهم استغرينا ماشيين فوقه ده كله يعني من الإنجازات عن الشعب التشادي والمواطن التشادي يعني قلت بالرأي الأجمل أن هنا هدفنا الأكبر نبني ونأمر للحاضر والمستقبل
0: يا سلام
2: أن هنا ما حمانا رب الكريم يرعانا ما حمانا الله واقف معانا تشاتنا الغرة تطفل بتسرة تشاتنا الغرة مخيرا جوا وبرا يا الوطني هم رايهم لما
1: نتمنى من الله دائما رايحنا أبناء الوطن يكون راي واحد وفعلا بالرأي الأجمل أن هنا هدفنا أكبر نبني ونأمر للحاضر والمستقبل
0: جميل جدا الفنان محمد موسى عشان نسأل المستمع جاي يستمع لنا للحلقة الشيقة دي ممكن يعني من غير وجود الجيتار ولا يمدينا هسه معانا قائد الأورغان يعني ممكن ترحيلا لنا بشكل كده جميل على أساس المستمع يستمتع بأغانيك
2: إن شاء الله بالرأي الأجمل لنهنا هدفنا الأكبر نبني نأمر للحاضر والمستقبل مستقبل أن إحنا ما حمانا رب الكريم رعانا وما حمانا الله واقف معنا أفضل
3: أذكر الجاد هو في
0: فوقنا هذه كلمات طبعا سمحة وكلمات تؤكد كونه يعني الفنان محمد موسى يعني فنان صراحة هو يتكلم في الوطن وربنا يرأى بلادنا تشاد ويهنيها إن شاء الله وتكون بلد خير وبركة ورحمة إن شاء الله أنت طبعا فنان كبير وطبعا خدم مع المرحوم أحمد بيكوس وآخرين يعني شنو استفدت من أحمد بيكوس
2: والله المرحوم أحمد بيكوس الله يرحمه ويغفر له بالجنة فنان بكل المعنى ما في الغنى هذا يعني عنده إحساس عنده حب لوطنه عنده حب للمواطن التشادي عنده يعني شيء كبير في التعليم علم أجيالنا
1: آمين يا رب العالمين ربنا يغفر له ويرحم الفنان أحمد بيكوس
2: الله يرحمه ويغفر له بالجنة
0: آمين
2: يعني ما فنان وبس بل هو في الوزارة الفن ما خلى فوقه كبيرة ولا صغيرة في الشعب التشادي في المرأة التشادية في كل أمراض الوطن ما خلى فوقهم شيء يعني خدم كثير واشتغل كثير عشان ذكرة فيكوس دي لازم أبناء يكونوا مرتاحين ذاتا لكن ده للأسف لكن فيكوس غنى للوطن غنى للفتة التشادية غنى غنى غنى غنى وأذكر من أغانيهم الآن يعني كل بهبهم يعني تشادية جمالك 100% 600 ناس الجمال الجناني وهذا يمكن شايل الجزيرة واردة دي ندوه هدية لأبناء ولاية ذروة الدايم إن شاء الله
0: جميل جدا أخونا محمد موسى اليوم إذا كان ذكرنا مثل كيلو بيت الدقيل وفيل أم صقاضو هني الفنان قال يا دنيا ورينا كيف الأمل لا بترحمي ولا بتهني ولا بتزيد الأجل الشقيانين نحن مساكين نحن وأغاني كثيرة يعني ليش الناس ما تقبل الأغاني الوطنية لأن الأغاني الوطنية أولا بأولا يعني تدي طابع وتدي معنى كبير وتشجي الناس وتخلي الناس بيكونوا صح الفنانين قد بيتكلموا في جانب هناء الوطن لكن ما بيكلموا في الأشياء الثانية شنو السبب؟
2: والله هو السبب ده كبير والكلام فوق كثير إذا كان وصلت لبلد الشيخ قال أنظر مستقبلي في فنانينها، إذا الفنانين مرتاحين ومعظمين مكرمين أنت البلدي ترقى فوق خير. من المثقفين في الكل تقدر تضع برنامج عشان تطور الفن التشادي. الوزارة عندها ميزانية، الوزارة عندها مسؤولية، المواهب موجودة في البلد. حمدون سلم يسجل في تلفزيون جادة، مشكلة كبيرة ما تقدر أنت تقدم واجبك فوق ذاتك. نشكر اليوم بدعوتكم أنتم، أنا جيت لكم وجبتوني، الله يدي شكر كبير، ألف شكر. حتى بقيت نتكلم معكم والله ألف شكر، ربنا يمتيكم ويعطيكم الصحة يحفظكم من كل المشاكل.
1: الكلام ده ما بخليك ما تخني أغاني وطنية.
2: ما أجيب لسه ماشي مع كثيرة.
0: أنا قاعد أتكلم بصفة عامة. لكن
2: تنتشر بوين؟ المواطن بيعرف بوين؟ من أجل الإهرام، من أجل الحفرات. أنا جيت في الإعلام تنسمي، أنا سويت حفلة جمهور جاء بس ما بعرفها، فما في.
0: لكن جل الأغاني اللي حسنا أننا قلنا نسموها يعني كثير من الفنانين.
2: مرجع الفنانين زين تذكرت أمثال الفنانين كثيرين، دول الوقت داك ما مثل هسا، الفنان بيجي موهبة الجمهور بيقبله بيعظمه بيكرمه، أما اليوم إذا كان الوزارة عندها موسيقية تصير لنا مهرجان، ما دارين قروش، مهرجان بدخول أي فنان يجي يشارك في المهرجان ده يشيل منه التيم أغاني الخاصة، يدي شرف. يدي إكرام أخانيه هلالة كان كتبه من شاعر كان حقته هلالة عجازوها عديلة يخطها في الإعلام الناس بيهترموه وصلت بغيّم نفسه ده دليل الفنان فلق من النصوص تدينا بدرجاتنا أي فنان ينتج الما فنان يا فاطمة يا خديجة يا عائشة يا بكر يا محمد امشي شاعر الفنان اللي عنده موهبة وكرم يكون في مكانته يكون فنان ده الوزارة ما سوت فوقها نايمة ما شافت ذاتها
1: صراحة الحديث معك شيق أستاذ محمد موسى أي واحد في أمله عنده طموحات شنو انت عندك من مشاريعك المستقبلية تقدمها للمواطن التشادي
2: انا المواهب المثيرية انا ده كثيرين الشباب عندهم مواهب ما يلقى صوت دي ينسمي حتى جمهوري يشكل له وكمان ادان ادام هم ما يلقى تكت يبقى انت كيف هو كجاهز لقى تكت ده اشترى بيه تلفون كبير ربنا وفقه اشترى بيه موته ربنا وفقه يعني كون نفسه ما بتم ايجار بيه تخماما بيدا الفن يتطور مثير
0: لكن استاذ محمد موسى الفنان هما الحكاية عن الوزارة والحكاية هو يكون انت روح وطنية مهما يكون اشياء قدامك انت ما توقفك الاغاني التراثية صحيح موجودة انا انتيتك مثال زمان الحياة ما زي حسة الالات انا الموسيقى ما زي حسة لكن زمان كان الموسيقى متطورة في جانب التراث وفي جانب كذا فان احنا نتمنى من في حلقة واحدة طبعا ما نقدر نكمل الكلام وان احنا نتمنى منكم يعني او من الفنانين الاخرين خلي يرجعوا للتراث خلي يرجعوا للاغاني الوطنية حتى الجيل القايم يعرف الاغاني الوطنية نالهم كثير كان سمي دمبجوها بسمعها اليوم كان مثلا كان قلت كيلوبيت الدقيل واحدين كيلوبيت الدقيل ما شافوها لكن من الحاج احمد بيكوس كيلوبيت الدقيل رمزة بلادي وهكذا يعني حاليا الناس كلها بعرفوها الاستاذ محمد موسى الفن هو رسالة فما هو دور الفنان في بناء الوعي الوطني
2: والله نرجع لك لانه زي ما ذكرتها سجلت في استوديو ده دار تشجيع لازم شغلي انا قاعد بخدمه ده يوجهه لفوقه يبص للعالم يشيفه انا من خلال ده الخطا اللي قصرت هناك بقدر بعدله يمكن المره الجايه تكون احسن من ده الاخر الفنان اللي عنده موهبه بغير من اغانيانا وذات هيجي لازم ينتج ويسجل الاخر كله بغير من الثاني لازم ينتج ويجي يسجل المواطن على الاقل رسالتنا اتصل له وانا ذات نثبت وجودنا ونكونوا محترمين ونكونوا مقيمين أمام الدولة أمام المواطن ده الشيء الأساسي الوزارة يسمي مهرجان وقت داك فعلي اللي كان داك بقى يعني قصر الفنون والثقافة حقنا بدون إيجار تسوي 10 فنانين تشاركوا في المهرجان ده يوم كامل الما فنان ده من الوقت داك ينقش خلاص الاند موهبة في الفن يقربوا وينتج نقدر ننتجه ونقدر ننشر قدام أما محمد موسى أنا جاي بكابتاني حقي وجيت في التلفزيون كان نشكر التلفزيون أشكركم أو في الإذاعة الوطنية أن نقدم ذاتها له تصفية ودار له توجيه ودار له نظام عشان يخطني في القالب الصحيح أي فنان بنتج إنتاج الخاص يقدر بمثل دولته يقدر عنده شرف وينجمع أضرب مثلا عندنا حفلة سويناها في وزارة الخارجية زمان ذاك البكين جينا جشارك معنا الفنان إبراهيم أوط أكبر فنان في السودان جقدم أغنياته البيت من هناك جاتك تك تك

0: جميل جدا. أنا هنقول للمستمعين ما زالوا قبوا أصلوا في برنامجهم نوافيتا.
1: الله عندي مشاريع كثيرة. أول قريب ده كباسل تقريبا كل سبب برنامج اليوم المفتوح بالنسبة للتراس هنجيرة ودار يقولوا إخواني هنجيرة هنونين ظروفهم ما بتسمح لهم يكونوا هنونين أي وقت نمشي له ده حسب الإندى بالدنيا لحد كده سويت بقى اليوم المفتوح بالنسبة للتراس هنجيرة دوائي قبالة دوائي سويت دمان بمهرجان تومائي الديولي فاستيفال تومائي انترناسيونال وكي ده خيال عمر بفل المينستري وديت الديمان دار منه ترنقات مليون نفطة سن كانسون ملترا قال ده ما المينستر ما عندي بديك سوي صغير أخير سويت بي مليون مش عم تنسيك مليون جيت سوي بالفستيفال في ثالث للمونة دقيت الفنانين دقيت المسرح دقيت الفلكلور دي شو تكملنا أي واد أنتيتها كاشي حقا الباء القارات الحاجات الآخرة إيجار البيت شنو مهرجان هاد يكمل بسال سيشي مانجو خليته أخيرا قريب ده سويت جرنا فورتي وبار بتيت التوماي وديت في سيشن عام في عز لهاد اليوم كانت مترجع لقيت سكرة قمت ودل ميرد لابير دار فيك وثقات المليون ستة كرام من الفرح نشكره وداني للديركتير تكنيك لك انت التكنيك تعرفه أمر قلي شو قد نسيبه جرنا فورتي وبار بتيت التوماي وجرنا ريس والعالم عشان نوصف التوماي في العالم في الشات والعالم يعرفنا الشات دي ذاتي شنو علينا نسأل نفتش الشيء عشان لازم نعرف هو مستوى بلدنا والآلة يعرفنا
2: ده شيء جميل إذا كان الفنان يفتش دائما عشان الناس تعرف بلاده
1: هو محمد موسى محمد موسى ده ما عبارة عن شيء واحد في العشرة نسوي مثل ده عشان الناس يعرفوا الشات ويعرفوا فننا لكن تسجيل نسجل ده في التيري لسه اليوم مش شافوني في التمارين قال لي ما بيقدروا إلا نمشي نسجل في استوديو حتى نجيب لهم مستحيل الحمد لله لقيت شخص اليوم مقابلة معك ده عشان السيمانيز بعرفين ذات
0: شكرا للفنان محمد موسى طبعا انت كذا قدم يعني مشاريع قدم بديت بمشاريع سمحة ونتمنى بكونوا في المستقبل مشاريعك تزداد وتكبر وتنجح ان شاء الله
1: نشكركم شكرا كثير انتوا قاعدين تفتشوا عشان لازم تدي رسالة حقة الموهبة الجادية للمواطن لكن نشكركم انتم ما شاء الله ونتمنى من الله الدولة تجيب ناس عندهم نية مخلصة للوطن عشان لازم الفن الجادي ده يظهر ويقدر يمثل في الدول الثانية شكرا
0: على هذا الحضور الجميل
2: وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة المضيعة التي أطرها لنا الفنان محمد موسى
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله
2: شكرا المستمعين والمستمعات على المتابعة كنا معكم في إعداد الحلقة وتقديمها هجهو حبيب عمر والزميل عبد الرحمن آدم رحمة معكم في التسجيل الحلقة المهندس محمد مهدي عبد الله
0: وفي الإخراج عبد الله
2: إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ دمتم في رعاية الله وحفظه نخليكم مع باقي برامج الإذاعة الوطنية التشادية متابعة سعيدة ويومكم أسعد
3: برنامج نوافذ
2: يعطيكم من الإذاعة الوطنية التشادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع
4: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا

0: مساء الخير بلدنا نجاتي الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 بروفنس والتشاتين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 12 شهر 8 سنة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأخبار إنجينير بليم محمود قسر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:51 في استديو تروحنا اللي أنا ما في كاختي جبانجاتو كمينة الديوزي مراندو سماع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاصل غنائي وبعد ذا نرجع نقري لكم البلاغتنا اليوم عشي.
1: ولد الوان لباسات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألعنات رجالة على أجمليهم والمعلم خالية كاكي معلم الضل.

التجان لم يات رجالا ألهم يات رجالا ألهم يات رجالا ألهم يات رجالا فيدول رجالا البلا ما بمقري يدول رجالا.

بدنا كذر بذرة كل عندي أنا فاكر لك ما دنتيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة أم هديسا قد كشي كاشي أنا مدرس الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر بي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد بيطا ينقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري تغمات مد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يال بنات الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول للرجالة حسنا والدتهم التجاني دول للرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يال بنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن نمر دول رجالا الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل على الرجال البياط المال جيت ولا كمان ده عرف ليه والد

زرارا على جباك البش والدنا ضربات رابل نزرارا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رابل نزرارا شاغلي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم انسنا ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا را والجنجة دل خليل النيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمض الصالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دل خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الموجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض الماء سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض الماء جوت ملا بنسى على جموسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم يتكاك دريس دوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال ما عدل ما علي والمهم بلا ما تقنو دول خليل دنيا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي عدل ما دول خليل دنيا لا رمضان صالي كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباك كاك ميمي ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما دل ما لا ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

سيما سيما تارادو تشات في كل مكان نواقف فشار سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم معشية. الإدارة العامة هنا وزارة السكن والتمدن أطلب من الناس أن نقري لكم أسماء مديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت لكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد سليمان زرقان عند بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 2 إلو 26 لو 11. عبد الله الحاج حماد كارتيه كركنجيري سكسيون 1 إلو 3 لو 18. غوني أدوم رمات كارتيه مشاغا سكسيون 1 إلو 20 208 سي لو 10. ثلاثة ناس بشارة فتح الباب كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 6. يحيى محمد طاهر كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 8. حسين حسن حسين كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 9. إني ناس ستة محمد أبكر عمر كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 7 و 9. يوسف محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 11. عبدالعزيز عبد الله كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 13 و 15. آدم محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 7 و 9. يعقوب عثمان كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 13. عبدالكريم نايريمي كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 17. هنا كمان ناس خمسة ده في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس. أمان محمود حسن كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس لو 3 و 4. خادم الله آدم كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 5 و 6. موسى محمد بوكر كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 7. عبد الكريم محمد كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 8 و 9. وأخيرا مريم رومان يوسف كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 11 و 12. وفي سكسيون 2 نلقى عثمان محمد حسن كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 147 لو 6. كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. السيد عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال في الشركة التشادية عن هيدرو كاربير SHT بطلب من كل الاكسيونير عن الشركة خلي بحضروا في واحد اسامبلي جنرال ببقى يوم 17 شهر 8 2026 بالساعة 8 انا فجر سوا في مكان انا سانتر دام بوسكو. الشيء اللي بقول لهم ده بلقوا في الملمة. السيد عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال في شركة تشادية انت المحروقات SHT بطلب من كل الاكسيونير عن الشركة خليبة حضروا في واحد اسامبلي جنرال اسامبلي جنرال ببقى يوم 17 شهر 8 في شهرنا الحالي بالساعة 8 سوا هنا فجر في مكاننا سانتر دون بوسكو. الشيء اللي بقول لهم ده بمشي بلقو في الملمة مضى في البلاغ. عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال هنا SHT نصل بالبلاغات بلاغ هنا وفا عائلة جنبو آدم الزرو شيبو جنبو أبو نصيب جنبو صالح عبد الرحمن الإمام آدم حسيني الشيخ عبد الله بنية بلا محمد بنية بلا بشي جدة عمر آدم موسى آدم معلم أجد ألي عائلة أبكر مؤمن الضيف عمر حسن دنقس محمد بشير إيسى رخيص أبا زين عبد الله شيخ أبا جنقارو الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس كبير بشارة جبرين عبد الرحمن معلوم محمد بن نيت بلام أبو عبد القادر منستر الضيف قونية دنا بلام إدريس محمد اللوان جميع إدريس بلام بركة حسيني
بخاري هارونا بلاما علي عبد الله بلاما الحاج أبكر بلاما إلي عمر بلاما نور إبراهيم الشيخ آدم مرحال الشيخ خالد بشارة بلاما الليبي بلاما جد بشارة بلاما عبد الرحمن هارون بلاما هارون الجد الشيخ رمات بشارة عائلة مكاين الزول عائلة الحاج أنجني دليجي سيد النايم اللوان عمر القاضي عتيم اللوان كشلة النادي نيني الشيخ حسيني أبكيري الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا بلاما عمر محمد الشيخ أبخريس مؤمن بلاما محمد جبرين الشيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت الشيخ بيري هارونا حسن دنا الشيخ حسين عبد الرحمن الإمام أبكر عبد الله الشيخ بشار عبد الله الحاج عبد الله وكل الأهل في كسري لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أبوهم وأخوهم قنبو آدم الزرو مات اليوم الأربعاء وسرى تبقى مباكر الخميس في تقوي الله اللي تبلاما بوبا عبد القادر كانتون أفرك على هلا صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ اللي جينا سرتنا جروب هذا الأخبار دائما من البلاغات انت الوفا محمد جبرين المعروف بأجد دلقاء جابر جبرين الرئيس آدم محمد الشيخ محمد الخاطر يعقوبة محمد حسيني المعروف بأمين بلاما دوشوش هارونا الحاج عبد الرحمن الرمات الحاج أبكر حسن أنجني الكونسي أحمد ساكن الشيخ جيدة دوشوش الشيخ حسن حسيني حسين هارون دلقاء حسيني بكر دلقاء موسى أبكلو دلقاء إركال جبرين دلقاء رما قنبو جامي الحاج قنبو إدريس آدم إدريس المعروف بشرتي دلقاء صبال الله عبد الكريم رماد محمد المعروف بأبا رماد اللوان عبد الله الشيخ جوغلي الإمام مالوم قنبو الإمام حسيني إيسا الشيخ إدريس والبورة يونس جبرين بلاما حسن إيلي عائلة محمد كوش الشيخ إدريس يوسف مينة الشيخ إدريس يوسف مينة دلقي أبكاكا الرئيس سمجد إيسا المير صالح عبد العزيز المير محمد حسن قلديمة دلقي آدم أثمان ووكيل آدم في زراف دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي أبيت محمد دلقي حسن إدريس زكريا توم دوشوش إيسا توم خرسة مكايلة إزيرينغو أبخريز مكايلة إزيرينغو الشيخ عبد الهادي محمد مينة وبلاما مكايلة جبرين لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا ولدتهم آدم أجيت المعروف بآدم فضني مات البارح في الليل وسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيج قولية اللي تدلقية الجابر جبرين أنا هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلغتها كمان كلقين السرتين قروب هذا الأخبار دائما من بلغات انت الوفا القوني آدم كبير الشيخ كبير آدم بلام عبد الله جرمة بلام عمر كبير دنا عبد الكريم معسن بوسي أحمد كبير مالوم عمر خليفة حسين محمد توم يونس إدريس القوني محمد موسى حسن محمد بلام رخيص حسن أنقدادي جدة بركة الإسيل حسين البشر هارون شيخ زيني بلام كسو بلام موسى هارون الحاج أجيت بلام يونس بنية الحاج مكايلة قاجي ماما الحاج محمد يونس بلام آدم الشريف بلام أحمد حسيني الحاج جبرين توم بلام الضيف أبو نصيب بلام محمد علي بلام نور آدم بلام عمر جالو بلام آدم محمد بلام أحمد خالد بلام آدم رمات بلام إدريس آدم بلام حسن آدم بلام محمد مكايلة بلام يعقوب آدم بلام رمات كجيج ضهية ولا شين بلام هارون محمد بلام جيم بكر بلام قنبو شيخ جد الحاج بلام بكسرة الحاج عمر بنية القوني آدم مصطفى بلام حسيني بلام عبد الرحمن بلام أبا جد موسى القوني عمدو هارون عمر أجد دنا هارون فكي عبد الرحمن جبرين ورال إدريس فكي عبد الرحمن جبرين ورال إدريس دنا خليفة محمد إدريس لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم وجدتم زارة دنقسو المعروفة بأم محمد
ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى أمباكر الخميس بجوغانا هلت بلاما عبد الله جرما كانتون الفاس على هل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة فلاخنا وفاء محمد أنجيني جبرين أنجيني الزبير جبرين حسن محمد سمعين محمد القوني إدريس آدم هارون يحيى جبرين مكايلة جدة يايا بلاما همت حسين بلاما مهمت حسين جبرين عمر بلاما حسن يونس أحمد أبسيف دلقي بول أكا الحاج عبد الرحمن قاجي دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن حسن الحاج محمد عمر الحاج أبكر أنكو أبكر حسن قاسم اللوان كشلة دنديني الشيخ محمد علي الشيخ محمد ترما دوبيتي إيسا بابا الحاج بابا أحمد غريغوس الحاج هارون ولد الديري كبير مكايلة خالة مكايلة أبشين سياقة مكايلة سياقة بلاما جبريل محمد ساري وهيدي بلاما إما خالة إما دنا عائلة الحاج مؤمن موسى عائلة أبكر موسى عائلة كوميسير أجيت عائلة محمد أدمة عائلة يونس دبازة عائلة موسى حمزة عائلة أبو التيمان دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أولادهم وأخوهم أبا حسن حسيني مات أمس في الليل بعد حادث والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في نجاري كواس في بيتنا محمد أنجني قريب مع المسجد الكبير هنا علي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الفونداتير الكمبلكس اسكولار امين سيزير ده في كارتيه ديجيل انقبو دار السلام بخبر كل الابهات ان الطلبة بكون السنة الدراسية 2026-2027 تبدأ يوم 17 الجاي وبواصلوا لحد يوم 30 سبتمبر 2026 والادارة كمان مكتبه مفتوح من يوم الاثنين لحد يوم السبت من الساعة 7 الفجر الساعة 7 ونص لحد ميدي ونص ومن ناحية تانية الدراسة تبدأ يوم 15 سبتمبر قال كلاس الاكزامين التروازيم والترمينال والدراسة الحقيقية تبدأ يوم 1 أكتوبر 2026 الكلاس كل الفصول الآخرة وبقولوا هم أن فتحوا لهم كلاس الترمينال سي ده في كومبلكس سكولار إمي سيزر هم عندهم الإدارة القوية والتدريب القوي والتعليم الصح وكنتيتور معلومات بالزيادة تقدروا تنادون في نمران التلفون 66-43-27-66-27-84-30-62-72-70-68-82 مضى في البيان الفونداتور أحمد بشارة سيد الساعة 7:12 دقيقة

0: مستمعينا السماعي تراديشات في كل مكان، الساعة 15 دقيقة في دند البلامة، إيمان رمضان في جقدي، نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الأربعاء بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار اللامسائية هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور مبي ديجي دي كونجي فرانسين كان رأست اليوم الصباح البداية هنت العمال هنا الورشة بتخص التحسين هنا الجيان هنا الأدوية والعلاج هنا النوع السمح. المناسبة بقت في أوتيل لا ريزيدانس هنا في العاصمة أنجمينا. الأمين العام هنا وزارة هنت المرأة شريف التي قال ما راسلهم الله صباح في المكتبة الوطنية البداية هنت العمال هنا الجمعية العامة العادية هنت التحالف هنا العوين الوسيطات. وتسمو أخبار آخر. جاد أميس كان احتفلت بالذكرى 66 هنا الاستغلال حقها. ففي خطابة في ليلة هنا الاحتفال ده رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو أعلن العفو الرئاسي لبعض من التشاديين الكان خلاص حكم لهم في الشريعة. تجاني حسين رماد.
0: الاستقلال معناته السيادة والوحدة الوطنية، عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو أعلن العفو الرئاسي، وده صادف الذكرى رقم 66 سنة مما بلدنا شات لقت الاستقلال. القرار ده قاعدين برجو المراقبين عشان دي الرسالة من أجل قوين الحوار وخلين المشاكل، وبكون في جو أنا ثقة أن بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين. الإعلان ده جاء فوق كلام كثير من السياسيين وناس عن حقوق الإنسان، أي واحد قاعد بفسر على حسب تفسيره، لكن العفو عنده أهمية وبساعد الخطوة من أجل قوين الاستقرار والسلام الاجتماعي. ده الكلام الكلام فوقه جيكومي فرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية. وكلية ديبيتي بيرال التابع للحزب MPTR قال القرار ده بيساعد في المشهد السياسي الوطني وبيقوي العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمعات المدنية. إذا كان السياسيين قاعدين بيشوفوا القرار من زاوية من أجل التهدئة والمشهد الوطني، المنظمات انت لحقوق الإنسان هي قاعد تشيف الجانب الإنساني والقانوني. العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس أديبي إتنو ناس عن حقوق الإنسان قاعدين بيشوفوه بطريقة آخرة، ما بس خلينا الناس من السجن لكن ببقى مدخل من أجل قوين الاحترام. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السندهاش بلينغار لارميجاك قال العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو أكيد بيساعد في المصلحة الوطنية. وكلية الكورديناتور عن التحالف كاسيدو محمد جيقادينباي قال القرار الشالة رئيس الجمهورية أكيد بيساعد المجال عن حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية. في نفس الموضوع كلم محمد أنبدو عضو عن الجمعية من أجل قوين الحريات الأساسية في تشاد قال العفو ده مربوط بصورة مباشرة بمسألة عن الحرية والعدالة ولازم بحاموا الحقوق الأساسية. العفو القام فوق رئيس الجمهورية بشكل بداية لمسار كبير بيشيلوا فوق إجراءات بقووا الثقة وبساعد الحوار وبفتحوا المجال في كيف بعالجوا الملفات بروح عن المصالحة الوطنية. التفاصيل عن القرار العفو الشالة رئيس الجمهورية في المجال القانوني في كيف بحددوا الناس البشملهم العفو، وده شيء مهم وبقيم المجال السياسي والعفو الرئاسي في بلدنا تشاد.
1: الوزارة هند الصحة العامة بالتعاون مع المنظمة هند للإغاثة الدولية كان نظمت أمس الصباح اليوم الصباح عفوا في أوتيل لا ريزيدانس ورشة واحدة هنا بداية هند المشروع البخص التحسين هنا لقيان الدواء والنوع هنا العلاج في تشاد المناسبة هنا بداية هند العمل كان رأستها الأمينة هند الدولة بصحة العامة دكتور مبيدي جي دي كانجي فرانسين الأمين العام هنا وزارة هند المرأة شريف التي قال ما كان رأس لهم الله صباح في المكتبة الوطنية بداية هند العمال هنا الجمعية العامة العادية هند التحالف هنا العوين الوسيطات المناسبة بقد بحضور هنا كثير من المعزومين وأعضاء هنا التحالف شنو أهمية انت الجمعية الأممية نسمو للأمين العام هنا وزارة انت المرأة شريف التي قلمة
2: لما هنا في بيبلوتيك ناسيونال مع الكواليسيون هنا فام ميدياتريس هنا تشات لما هنا للسلام لما هنا للأسامبلي جنرال هنا الكواليسيون جينا فتينا بوز منا حكومة بوز منا وزارة المرأة تناخشو هو الكواليسيون دا ولدو 29 مارس 2021 والحمد لله اليوم دا ساعدنا جينا في مرحلة دا وخمام كتير سويتو نشكركو كتير شفنا معاكو عندكو جين كلو غريم معاكو بنات دونك دا بس تيم هناكو دا كلو امبورتان كي كيف تخدمو ما جنس كيف تلغي الميريتاج وكي كيف تشوفو في اسامبلي جنرال دا تناخشو تسو بلا هناكم وكي كيف شغل الماء عديل دا كل تسو عديل والعديل دا كل كيف تودو قدام ان شاء الله انينا كنو ساعدوكو في دا نفتو الاسامبلي جنرال
1: من برا للاحتفال بالذكرى ال 66 هنا استغلال هنا تشاد الأميري الكبير هنا العاصمة نجمينا كان نظمت مباراة حفلة هنا لعب هنا مختلف الولايات هنا تشاد المناسبة بقت في نقا هنت الأمة وبحضور هنا كثير من الناس الجو بشوفوا مختلف الرقصات هنا تشاد آخر خبر المنسقة هنت العوين الحارسات هنا الوطن قسيم هنا تشاد أشتا ميا الباي كان صوت نقطة صحفية أمس في مباني هنا الكنيسة للروشي وبالمناسبة كمان عارنت البداية هنا الخدمة هنا المؤتمر الدولي البقى من يوم 23 لحد يوم 27 سبتمبر بقى من يوم 23 27 بيجي من يوم 27 لحد 23 سبتمبر هنا في العاصمة نجمينا على حسب أشتا ميربي المؤتمر ده يعني بقى فرصة لكل العوين أنا مختلف الكنائس الإفريقية الرمدي أظن بتقى من يوم 23 لحد يوم 27 شهر 8 سنة 2026 خلينا نسمعوها اللي أشتا من البيت ورينا بأهمية هنا المؤتمر ده
3: عنينا لمينا شان نصلو وصلوا لربنا خلي أنتنا العافية في البلد عنينا قلنا نلمو شان نشكروا لربنا من 1960 لحد اليوم أنتنا فرصة شان ندرجوا ربنا خلاص جينا نشكروا ربنا وجينا نصلو خلي أنتنا العافية في البلدنا الأوين الأمار ولا الأخوات أننا ندروا العافية في بلدنا لشان ده alam nas garden ya khadum be hina alina kullu lamena sanaju nashkuru li rabbina beda anna nagdoro na hajjul alawin kullu ki ana khanisa shan fi muana september anna indina mamtamar mamtamar kabir alilinma awin ana eglise le julena min province dol alaju min duyur akhar mish ganso dar alawal kullu awal fi sana awal kullu ganso khalas gan hajjul akhwana kullum khaliya julena shan alina kullu ke na abdul mamtamar ne galena adili
1: فسموتلي أشتا ميال باي المنسقة هنت العوين الحارسات تن الوطن اللي كان صوت نقطة صحفية وفوقها كمان بدأت رسميا الأعمال أن المؤتمر الدولي البقى يوم من يوم 23 لحد يوم 27 سبتمبر الجاي في سنة 2026 الحالي أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختمها نذكركم بكون الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور أمباي دي جي دي كان جي فرانسين كان رأست رسميا اليوم الله صباح في أوتيل لا ريزيدانس البداية هنت الأعمال هنا الورشة هنت المشروع بخصوص التحسين أنا لقين الأدوية والنوع السمع أنا العلاج في تشاد الأمين العام هنا وزارة هند المرأة شريف التي قال ما راسلوا الصباح في المكتبة الوطنية البداية هند العمار هنا الجمعية العامة العادية هنا التحالف هنا العوين الوسيطات وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشار محمد واتجان حسين رمان قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. لا لي بوبلاسون سوسال مو بهرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاس من راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما

مسألة سمعت رادوشات بعد ما سمينا النشرة الدرجية القدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا وقفنا الفنان محمد علي دارسيلا عشان نقري لكم البلاغين اللي كان قريناهم قبل الأخبار بلاغنا وفا عائلة قنبا آدم الزرو شيبو آدم شيبو قنبو أبو نصيب قنبو صالح عبد الرحمن الإمام آدم حسيني شيخ عبد الله بنيه بلا محمد بنيه بلا بشي جدة عمر آدم موسى آدم معلوم مع الجدة ألي عائلة أبكر مؤمن الضيف عمر حسن دنقس محمد تبشير إيسا رخيصة أبا زين عبد الله الشيخ أبا شنقارو الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس كبير بشارة جبرين عبد الرحمن معلوم محمد بن نيت بلا أبوب عبد القادر منسر الضيف قونية دنا بلا مدرسة محمد اللوان جيمية إدريس بلا بركة حسيني بخاري هارونا بلام علي عبد الله بلام الحاج بكر بلام علي عمر بلام نور ابراهيم الشيخ ادم مرحال الشيخ خالد بشاره بلام الليبي بلام جد بشاره بلام عبد الرحمن هارون بلام هارون الجد شيخ رمات بشاره عائلة مكايل زول عائلة الحاج انجني ديليجي سيد النايم اللوان عمر القاضي عتيم اللوان كشلة دنديني شيخ حسيني ابكيري الحاج بكر انا كود بيتي عيسى بابا بلام عمر محمد شيخ أبو خريس مؤمن بلا محمد جبرين الشيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت شيخ بيري هارونة حسن دنا شيخ حسين عبد الرحمن الإمام أبكر عبد الله شيخ بشارة شيخ بشارة عبد الرحمن علاجا عبد الله وكل الأهل في كسري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف الهلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم قنبو آدم الزرو مات اليوم الأربعاء وسرت بقى مبكر الخميس في ذقي الله اللي تبلام أبوبا عبد القادر كانتو أفرق على هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلام جبرين المعروف بأجد دلقاء جابر جبرين الرئيس آدم محمد الشيخ محمد الخاطر يعقوبة محمد حسيني المعروف بأمين بلاما دشوش هارونا الحاج عبد الرحمن رمات الحاج بكر حسن انجني الكونسي احمد ساكن الشيخ جيد دشوش الشيخ حسن حسيني حسيني هارون دليجي حسيني بكر دليجي موسى ابا كيلو دليجي اركال جبرين دليجي قنبو رمات جامي الحاج قنبو ادريس ادم ادريس المعروف بشرتي دليجي صب الله عبد الكريم رمات محمد المعروف بابا رمات اللوان عبد الله الشيخ جوجلي الإمام مالوم قنبو الإمام حسين إيسا الشيخ إدريس ولا بورا يونس جبرين بلام حسن إيلي عائلة محمد كوش شيخ إدريس يوسف مينا دلقي أبكاكا الرئيس سمجد إيسا المير صالح عبد العزيز المير محمد حسن محمد حسن قلديمة دلقي آدم أسمان وكيل آدم في الظرافة دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي بيت محمد دلقي حسن إدريس زكريا توم دوشوش إيسا توم أخونا مكايلة إزيرينغو أبخريز مكايلة إزيرينغو الشيخ عبدالهادي محمد مينا وبلاما مكايلة جبرين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا ولتم آدم أجيت المعروف بآدم فني مات أمس في الليل وسرقت تبقى مباكر الخميس في كارتيج يقول لي إلى الدليجي الجابر جبرين أنا هلا الله صبرهم المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة محمد أنجني ده كمان قرينا البلاغ ده قبل الأخبار ونكرره جبرين أنجني الزبير جبرين حسن محمد سمعين محمد ألقوني إدريس آدم هارون يحيى جبرين مكايلة جدة يايا بلاما مهمد حسين جبرين عمر بلاما حسن يونس أحمد أبسيفة دليجي بول أكا الحاج عبد الرحمن قاجي دليجي كواس محمد دليجي عبد الرحمن حسنة الحاج محمد عمر الحاج أبكر أنكو أبكر حسن غاسم اللوان كشلة دنة دينيني الشيخ محمد علي الشيخ محمد ترمى ديبتي إيسا بابا الحاج بابا أحمد غريغوز الحاج هارون والد الديري كبير مكايلة خالة مكايلة أبشيني سياقة مكايلة سياقة بلام جبريل محمد ساري وهيدي بلام إما خالة إما دنا عائلة الحاج مؤمن موسى عائلة أبكر موسى عائلة كوميسير أجيت عائلة محمد أدمة عائلة يونس دبازة عائلة موسى حمزة
عائلة أبو التيمان لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا ولدهم وأخوهم أبا حسن حسيني مات أمس في الليل بعد أكسيدان وسرغ كمان تبقى أمباكر الخميس في كارتيه أنجاري كواس في بيتنا محمد أنجني قريب من المسجد هنا المسجد الكبير هنا آلاي الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:43 نمشي للإنجنير بليم محمود قصر حمد. الدخان مع البرداية كويسة لو تأكلها باردة المطرة كلها صبت والجو حلو وجميل. أغنية كان كلم فوق الشاعر الكبير موسى الشفير وقلدها الفنان الشاعر الكبير الشاب محمد علي درسلا كابي تكنيك. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والشباب والشابات القاعدين بيتابعوا راديو تشاد. محمد قمر نقول لك مساء الخير من راديو تشاد وما ننسوا رئيسة المسلمين الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي الذهب الجمرو الذهب الناير بين مكة والجزائر نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد جروب راديو تشاد ونما العزاز وانتم كمان قاعدين طوالي دائما معانا وانينا معاكم كابي تكنيك.

أغنية الفنان الكبير السوداني عبد العزيز مبارك هدية خاصة على القوني محمد أبكر وزوجته جكاكا من جنيفور دي دلقي محمدية وزوجاتها الثلاثة من جنيفور دي القوني الحاج دلقي محمد حامد محمد وزوجاته الاثنين بيت فنداسي وكل بيت حسنة هناك من قلمي جنرال قرقورة وزوجات أربعة نقول لكم مسار خير من غاديو تشات وما ننسى المستمع كبير أنا غاديو تشات 40 سنة قاعد بتابع راديو تشات إمر والسماعين ديكو النور صبرا بيتين من الجرمايا ومن الدبة المجرية متابعة سعيدة

نوقف الفنان الكبير فؤاد بلاخن 40 بلا مباري رمضان سيف رمضان الإمام مباري سين رمضان بلا بكر حسن رمضان وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين هلال مجاورات بكون صرغ إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وولدتهم جدة حسين رمضان المعروف بجدة بلاما صرغ لتبقى يوم الجمعة أم بكرة في ساقور هلت بلاما أمباري رمضان نكرر بلاما أمباري رمضان سيف رمضان الإمام أمباري حسين رمضان وبلاما بكر حسنة رمضان ببلغوا لي كل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكون صرغ إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وولدتهم جدة حسين رمضان المعروف بجدة بلاما صرغ تبقى بكرة يوم الجمعة في ساقور حلت بلاما أمباري رمضان الساعة 7:54 نمشي نلقى الفنان زكي عبدل عمونا في البنات بريدة هدية خاصة لمحمد جدة المعروف محمد أم قديو أنس عبد الله عبد الرحمن هناك من ساجيري علي صالح من أبدنقلة هناك تراب الكاميرون كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من قلفي ما ماجسي الحمدو ما يأجي من دليبي ملكة روبلو أنقرويا كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم كتكنا نخلو بكنا لزمنا اللي بجب عنا بكلم لكم بكلم نصارى الزميل بينان بقول لكم إسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرات إنجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيه موديل 777 انتل أنا ما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض نقول لكم أغودو أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أركض بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعون الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 66، في خطابه للأمة التشادية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبي إتنو أعلن عن العفو الرئاسي لعدد من المحكوم عليهم من المواطنين التشاديين. القراءات السياسية والحقوقية لهذا القرار نجدها في هذا التقرير. في ذكرى الاستقلال، حيث تستحضر تشاد معاني السيادة والوحدة الوطنية، جاء إعلان رئيس الجمهورية عن العفو الرئاسي ليضيف بعدا آخر إلى الخطاب الوطني. الإعلان لم يمر دون ردود فعل سياسية وحقوقية، إذ تتباين القراءات بحسب موقع كل فاعل، لكنها تلتقي عند أهمية أن تساهم الخطوة في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. جيكوم بفرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية:
2: في إطار السعي إلى التهدئة، أعتقد أن إعلان رئيس الجمهورية لن يقتصر فقط على سجناء الحق العام، وإنما قد يشمل أيضا بعض القادة السياسيين الموجودين في السجن. لقد فاجأ رئيس الجمهورية الجميع بهذا الإعلان، ومن وجهة نظري إذا أقدم الرئيس على منح عفو رئاسي للقادة السياسيين الموجودين في السجن، فإنه سيخرج من هذه الخطوة أكثر قوة ومكانة، كما ستخرج الديمقراطية التشادية منها أكثر قوة ونضجا. وأعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تسكت الأصوات التي بدأت في الانتقاد من ديمقراطيتنا الفتية والتشكيك في مسارها.
1: من جانبه، يضع بيرال بيكوبو النائب البرلماني يضع القرار في سياق المشهد السياسي الوطني وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمع.
3: بما أننا في السياسة نعمل وفق منطق التوافق والحوار، فإننا نعتبر هذه الخطوة مرضية نسبيا، وعلى أي حال نحن راضون عنها وسنتعامل معها بإيجابية. لن نرفض كل شيء، وفي الوقت نفسه لن نصفق لكل شيء، لكنها خطوة تسير في الاتجاه السياسي نحو تهدئة الأوضاع السياسية وتخفيف حدة التوتر.
1: إذا كان السياسيون ينظرون إلى القرار من زاوية التهدئة والمشهد الوطني، فإن المنظمات الحقوقية تركز على البعد الإنساني والقانوني. فالعفو بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بالإفراج عن المستفيدين منه، وإنما يمكن أن يكون أيضا مدخلا لتعزيز الاحترام والفخر. لارمي بلغار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
4: بصفتنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها، ونرى أن هذا العفو ينبغي أن يتوسع في إطار سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في إطار تعزيز المصالحة الوطنية. لذلك لا يسعنا إلا أن نثمن ونرحب بتنفيذ هذه المبادرة من جانب الحكومة.
1: أما تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان فيضع الملف في إطار أوسع يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والعفو والمصالحة الوطنية. محمد قدنبي منسق التحالف:
5: بصفتي ناشطا في مجال حقوق الإنسان، فإنني أرحب بشدة بقرار رئيس الجمهورية المهم المتمثل في إصدار العفو الرئاسي. فالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يعكس في المقام الأول التزامه بمبدأ التسامح والعفو، ويجسد إرادته في تحقيق المصالحة الوطنية، كما يمثل استجابة عميقة لتطلعات الشعب إلى السلام والعدالة.
1: وبين الترحيب السياسي والاهتمام الحقوقي يبقى السؤال الأبرز: ماذا بعد العفو؟ فالخطوة يمكن أن تشكل بداية لمسار أوسع إذا ما تبعتها إجراءات تعزز الثقة وتدعم الحوار وتفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة بروح المصالحة الوطنية، كما أن تفاصيل القرار ولا سيما تحديد المستفيدين ونطاق العفو وآثاره القانونية ستكون حاسمة في تقييم مدى تأثيره على المشهد السياسي. ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في الصحة العامة ولقاية مبيدي جدي كاندي فرانسين أعمال الورشة المخصصة لإطلاق مشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد.
4: من أجل ضمان التوفير المستمر والدائم للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية في كافة أرجاء البلاد، نظمت هذه الورشة المخصصة للإطلاق الرسمي لمشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد وتطوير الموردين المحليين للمنتجات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة ريليف انترناسيونال ومؤسسة كواميت، ويهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية سلاسل الإمدادات الطبية المحلية وفق المعايير المعترف بها دوليا. خلال أعمال الورشة أكد مدير المشروع ماركو تامبورو على الجانب التشاركي للمبادرة، مشيرا إلى أن المشروع يرتكز بالأساس على دعم القدرات الوطنية ومساندة المنظومة الصحية التشادية لتعزيز المرونة المستدامة للأدوية. من جانبها أمينة دولة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة مبيدي جيدي كانجي فرانسين قدمت كلمة عبرت خلالها عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين والحضور، مضيفة في كلمتها بأن عملية مواجهة التحديات المتمثلة في توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الموثوقة يشكل ركنا أساسيا للأمن الصحي الوطني وضمان الشمولية في الرعاية، موضحة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات السامية لرئيس الدولة الرامي إلى تحديث النظام الصحي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين على امتداد الأراضي الوطنية.
1: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا تسليم سيارات الإسعاف للمستشفى المركزي بمدينة أم التمان حضرة ولاية سلامات. جرى حفل التسليم بحضور المندوب الصحي بالولاية. بشارة محمد صالح.
6: تعد مبادرة توفير سيارات الإسعاف ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الطوارئ الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الإسعافية والحرجة وتسريع التعامل معها ميدانياً. وفي هذا الإطار قدمت السلطات العليا في البلاد عبر وزارة الصحة العامة والوقاية 3 سيارات إسعاف رباعية الدفع إلى المستشفى المركزي بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات، وذلك دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لخدمات الإسعاف والطوارئ في الولاية. وخلال كلمته بمناسبة تسليم سيارات الإسعاف دعا الأمين العام للولاية ماب مارا مسؤولي القطاع الصحي إلى المحافظة على سيارات الإسعاف وحسن إدارتها ومراقبتها بما يضمن الاستفادة المثلى منها في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. وأكد أن حكومة البلاد وشركائها في القطاع الصحي لن يدخروا جهدا في سبيل دعم الخدمات الصحية وتطويرها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح المندوب الصحي للولاية الدكتور عبد الله محمد حسن أن سيارات الإسعاف ستسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية ولا سيما في مجال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان ولاية سلامات. أم التيمان. بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: كما تم تسليم مندوب الصحة العامة والوقاية بإنادي الشرق مفاتيح سيارات الإسعاف من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية، سلمها لمندوب الصحة، وذلك في مناسبة حضرها المسؤولين العسكريين والإداريين. عباس بكر مصطفى.
7: دعمت وزارة الصحة العامة المندوبية الولائية بولاية إنيدي الشرق بسيارتي إسعاف لمحافظة إيتو ومحافظة باو، سعيا منها لتخفيف معاناة المواطنين خاصة العالم الريفي. وفي ذات الإطار سلم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال نغارهور نغومتي إلي رسميا مفاتيح السيارتين لممثلي مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور فضل عبد الكريم، الذي أكد التزامهم الراسخ بتحسين ظروف الرعاية الصحية في المحافظات، كما تحسن السيارة عملية الإحالة والتبادل بين المراكز الصحية والمستشفيات المحلية. من ناحيته شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي على الصيانة والإدارة الرشيدة وتقديم خدمات صحية للمرضى. المستفيدون أعربوا عن شكرهم لهذا الدعم.
8: رئيس الجمهورية ولي مامورنا غوفرمان نشكرهم كثير. تاك اوتوريتي دي ليتا ان شاء الله امبولانس الجابوم دا لي انا شاب كله انترتيانو وهما مالغارين في داخل انا دا انا نشول مسوريتا لانا نافسو
9: اللي جينا امبولانس الجهود الزيتو دا اشكركم جميعا باسم جميع ديبارتمان ايتو.
7: ليختم المندوب العام للحكومه بولايه إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي بتفقد السيارتين ومعرفه جاهزيتهما ويعاول ان تكون حلا صحيا للمرضى. مجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: فرأس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف التي قلما بالمكتبة الوطنية حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد. عزة علي علومة.
10: على مدى يومين يعكف المشاركات في أعمال الجمعية العامة العادية لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد يعكفن على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة ومكانتها وتعزيز مشاركتها في عملية السلام والتماسك الاجتماعي، وذلك تحت شعار بناء سلام مستدام في تشاد، ترسيخ المكتسبات، إرساء الإرث، وتعزيز ريادة الشباب والنساء. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتا جبرينسي حثت المشاركات على مناقشة الموضوعات وتبادل الأفكار الاستراتيجية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب، معلناً الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللاتشي قلما. قال إن المرأة تلعب دوراً هاماً في منع الصراعات واستعادة الروابط الاجتماعية. كما أشار الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللاتشي قلما أنه يجب أن تحتل الوسيطات مكانة في المجتمعات لاستعادة الثقة وتيسير الحوار ودعم المصالحة، لأن السلام لا يمكن أن يكون لمؤسسة واحدة، فهو يتطلب مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات النسائية، مشيرا إلى أن تحالف النساء الوسيطات منذ إنشائه في 29 مارس عام 2021 شارك في بناء القدرات وآليات البحث عن السلام، وذلك من خلال السياسة المجتمعية. للتذكير أنه سيتم خلال هذه الجمعية مراجعة النصوص القانونية وانتخاب مكتب جديد.
1: قدمت منسقة النساء الحارسات للأمم فرع تشاد أشتا صالح الدمان حديثا صحفيا أعلنت من خلاله الموعد انطلاق الأنشطة أنشطة المؤتمر الدولي للنساء المسيحيات من مختلف الطوائف، والمقرر تنظيمه في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر القادم.
11: علينا لمينا شان نصلوا وصلوا لربنا خلي أنتنا العافية في البلد. علينا قلنا نلموا شان نشكروا لربنا من 1960 لحد اليوم. أنتنا فرصة شان ندرجوا ربنا خلاص جينا نشكروا ربنا وجينا نسالوا خلي أنتنا عافية في بلدنا. الأوين الأمار ولا الأخوات أننا ندرو عافية في بلدنا. بشان دا ألم ناس قادين يخدم بهنا أننا نقول لمنا شان نجو نشكروا لربنا. بيدا أننا نقدر نحج للأوين كله كي أنا خانيسة شان في موانا سبتمبر أننا عندنا ممتمر كبير على للم أوين أنا إجليز ألجلنا من بروفنس دول ألجل من دوير آخر في سنة أول كل قرن سو خلاص قرن هاد جل أخواننا كلهم خلي جلنا شان علينا كل كي نعدل الممتمر نبقى لنا عادل.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين ترأس ورشة العمل حول الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع والذي نظمه مشروع التحول الرقمي في تشاد. يوسف موسى محمد.
12: خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وسد الفجوات الرقمية، نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة عمل توعوية حول الوقاية من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستهدف الفاعلين المحليين والجمعيات النسائية. رئيس البعثة وأخصائي النوع الاجتماعي دوجومباي كيومترينا أوضح أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأشكال العنف كافة بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسي، مع فتح مجال للحوار وتبادل الخبرات، إضافة إلى دمج مبادئ الحماية في تصميم المشاريع الرقمية المستقبلية. من جانبه مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين أشاد بالمبادرة، مؤكدا أنها تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التي تركز على تمكين المرأة وحماية الفئات الهشة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يطرح تحديات جديدة كالعنف السيبرالي مما يستدعي تضافر الجهود. واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشروعي بضمان تحول رقمي آمن وشامل يراعي الحماية ويحدد من محاضر التكنولوجيا، مع التركيز خاصة على الفئات الأكثر ضعفا لتظل التكنولوجيا أداة للتنمية والتمكين لا للاستقلال والإقصاء. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.